0: شو يا زكريا؟ قلت لي بدكم تحكوني شو القصة؟
1: بدنا نحكيك بالنسبة للمعاش.
0: نعم.
1: خواجة عدنان من فترة بس إجا سهر بالمطعم وعدنا بزودة وقالنا قريبا منحكي على أساس جديد وراح الوقت وما حدا قالنا شيء، فبدنا نعرف شو صار.
0: مزبوط الحكي. بالفعل نحنا من بعد ما اجتمعنا فكرنا بقصتكم وفكرنا لكم بحل، لأنه فعلا هممنا نساعدكم قد ما فينا.
1: الله يخليك مسيو أنطوان.
0: بادوكوا ليك يا سوريا. بدكم تطولوا بالكم علينا شي 6 أشهر، لأنه خواجة عدنان استلم مشروع أوتيل ومطعم بالخليج، بده شي 6 أشهر تا يخلص بعد. وبالنسبة للطاقم الأساسي اللي بده يمشي الأوتيل، عم بيفكر خواجة عدنان ينقيه من خيرة الشفية اللي عم بيشتغلوا بمحلاته ببيروت. فجينا قلنا تفضل، جينا قلنا ليش تا نبعت حدا غريب ويستفيد؟ لا، منبعت زكريا شيف ديرون بمطعم الأوتيل، شغلي على مستوى، في تحت إيده 3 جرسونية ومطعم شي كتير مودرن وفخم وبيبرم ومعظم زباينه أجانب وما راح يتغير عليه شي كتير، ومعاشه 2000 ليرة، آكل شارب نايم ما بيتعرف بشي. وأنت هون بيضلوا رضا ونجيب وبتستلمي البار وحدك. بفتكر فرصة مهمة لإلكن هيدي، مع شاين عبعضهم بيصيروا عازمين ومشاكلكن بتنحل نهائيا، وانتو فعلا بتستاهلوا. فشو رأيك؟ شو رأيكن؟
2: عندك فكرة مسيو أنطوان كم برمة بيبرم بالليلة هالمطعم؟
0: عالمزبوط لا، إنما على ما يظن إنه هو يعني أكس، هيك اللي فهمت أنا. على كل إن في مهندس اختصاصي لإله، هو بيعرف وفينا نسأله. هلأ المهم شو رأيكم بالفكرة كفكرة؟
1: يعني ما بعرف مسيو أنطوان.
0: نعم.
1: هو طبعاً هيك المعاش بصير كتير مرحرح علينا. بس إنه زكريا يروح على الخليج وأنا والولاد هون، معقول هالعيشة بتشوفها حضرتك؟
0: بوركوا با يا سوريا، بوركوا با. صدقيني هيدا أنسب حل لوضعكن، صدقيني. يعني هون بالنسبة للمحل قصة زودي ما تبحثي، ما هيدا المحل هالقد بيحمل. المحل مش عم بربح يا سوريا، وحياة ولادي. يعني جمعة الماضي ما بدي قلك، بخاف انك ما تصدقيني، جمعة الماضي حطين من جيبتنا ومش عم بكذب والله العظيم. وهي زكريا اسأليه ومعه خبر. مش هيك يا زكريا بخصوص انه وقت اللي ها شفت كيف؟ بس شيء مثل الكذب.
1: أنا كان فكري تعرف بضل الواحد بلده.
0: ما أنا معك يا سوريا، أنا معك، بس شو حنا ببلدنا نحنا؟ ولك لا مواد أولية عنا، لا زراعة عنا، لا صناعة عنا، ما فيها شيء هالبلد، فعم نضطر يسافر الواحد. طيب ولاش لا؟ بيطيلع مصاري الله، بيرجع عبلده بيفتح مصلحة بيطور البلد. شو بدنا نعمل؟ هيدا البلد، وطالما مواد أولية ما عنا، لك هو البلد ما بيحمل. بدك هالمحل يحمل؟ أي أي أي أي أي، تأخرت أنا، لازم أمشي. فكر فيها يا زكريا، وما تتسرعوا دغري وتقولوا لا. عامهلكون بعد ما أكون وقت. يلا بونوي، أنا ما بدي إياكم إلا تكونوا مبسوطين. يلا أربار.
1: شو هلا؟ شو قولك؟ شو رأيك انت؟
2: برأيك شو هي المواد الأولية؟
1: هلأ سألتك سؤال أنا، جاوبني.
2: لا عمهلك، طولي بالك شوية. العمى وينك رايحة انت؟ ولبلد ما فيها مواد أولية بدنا نشوف شو بدنا نعمل. قليلي انت عالشغلات. ولا عمي ما انتبهت له؟ يحكي يحكي وبس يجيب سيرة المواد الأولية تطلع فيه. شو مفكرني المسؤول عن المواد الأولية؟ لكن المواد الأولية مالها مصيبة جديدة يا جماعة.
1: طب روق هلا وخلينا نفكر بقصة الخليج. والله تعال فكر فيها مش هيني. 2000 ليرة اكل شارب نايم.
2: حلو كتير والله. انا اكل شارب ونايم بالخليج وانت وحدي كان ورا البار عم تبعتي 100 قارع بفوت على المحل.
1: ولك هلا في 2000 ليرة بدك شو بك؟ قد ما عايزينه بزياده. وبعدين انا ما عايشه هون بصير 900 ليرة.
2: اكل شارب نايم. وانا نايم بالخليج. عارف انا ما تفكريني مش عارف. بس انت بعدك مش عارف شو وسط. انا مش مخبرك قصتي. انا بعد انا ما بدي روح على الخليج.
1: لا يا طيب.
2: والله لانه
1: شو؟
2: لانه بدي اشتغل هان. انا والله ما بدي روح على الخليج.
1: شو يعني بدك تبقى هان؟ ما انه محترق زلافك هان.
2: تعودت يحترق سلافي هون مش بسهولة فيه غير.
1: طب شو يعني بدك اني ضل اشتغل هالشغلة؟
2: شو بدك تعملي طيب؟ لا زراعة في ولا صناعة في ولا في مواد أولية.
1: يخرب بيتك
2: ما فيها شيء هالبلد. بقولكوا أبا يا سوريا بدك تعملي السبعة ودمتها الأغراض بس أنا على الخليج مش رايح.
1: لويا شو عم تحكي؟
2: انت سامعة بالسبعة بس مش سامعة بدمتها. السبعة ودمتها بك تعملي بس انا على الخليج مش رايح.
1: وليه انا مرتك؟
2: اهلين.
1: يا زكريا يا حبيبي شغلة صعبة بس شو بدنا نعمل؟ تشتغل لك سنة وبترجع.
2: شو عامل الليلة؟
1: ما عامل شيء.
2: الله بس تخلصي من هون شو عندك؟
1: ما عندي شيء.
2: وين ساكني على المزبوط؟
1: ولا قداش ربعين الليلة؟
2: 11 كبسة.
1: امشي امشي.
2: مطعم بيبرو. ايش سختك؟ أما راسي بعد بيحمل مطعم عم بيبرو.
1: يلا عنا 6 أشهر بعد بنشتغلهم مثل ما كنا وبعدين بنرتاح وعنا كل وقتنا لنفكر على رواق.
2: أروق من هيك يا روحي.
1: يلا خير خير
2: إن شاء الله. الخير الخير لقدام.
1: طب لك
2: شو
1: هلا بالنسبة لبكرة؟ شو
2: بكرة؟ الصحب.
1: ما هو بالضحك
2: لوان الله
1: عالبيت. عوان
2: عبيت مين الليلة؟ تفضل. ايوه تغدى. ايوه عمالك عمالك
1: خير
2: يا عم بقلبك. شو بصير؟ شو هاي برقبتك ليه؟
1: وين
2: هاي التضاريس كلها؟ شو هاد؟
1: ان شاء الله عن هاي عم تحكي.
2: عن هاي شو هاد؟
1: اول مره بتشوفها؟
2: اول مره. شو هاد؟
1: هاي من انا وصغيره.
2: انت وصغيرة؟ من انت وصغيرة في منو نودة؟ من ايام الطفولة بغى تشوفك.
1: عندك من غير قلبك.

0: متعاقب أنا متعاقب أنا في أصل الصورة. عاهدت اللوز والأشياء الأخر بأني غدا على قرميدك المهزلة سأمتطي أمتطي. أين أمتطي؟ متعاقب أنا فيك يا أينك، يا أينك من أصل الصورة تسكنني اللا مركزية. يا أينك، يا أينك يا بهية، خبريني هل ضجعك الهاتف وسط الرياح المنافقة؟ عفوا اخلعني عني يا فجر المسامير وأغرق، أغرق بعيدا في أصل الصورة، إنها المهزلة الأخيرة.
1: عراسي استاذ، بس إذا ممكن شو بتقصد بأصل الصورة استاذ؟ هادي ما فهمت أنا. ما
0: ساورتني شكوك الصوف، ساورتني شكوك الصوف، وكان هيلا سيلاسي جاثما عند باب المستودع. مهلا يا زهرة الناريت، أبرق لهم وقل لهم حذاري زهرة الناريت، حذاري شكوك الصوف.
1: لهم لمين يعني لهم؟
0: معذور أنا، معذور أنا، أفلا تعذريني؟ أفلا تعذريني بعد أن سقطت حتى الأزل ولم تزل تسقط حتى الريش صورة الأصل من أصل الصورة؟
1: لحظة بس،
2: ما بحب أقطع لحالي، اتركوني لحالي. فشل رهيب. أنا الحياة.
1: ألو، إيه كيفك؟ نجيب كيفك؟ وين اللي بده تلفن امبارح؟ صحيح؟ من ايمتى؟
2: اخلع عنك هذه البلابل المشبوهة، فإن اللون السابع بعد الألف أرجواني.
1: لا كيف خيي؟ أمل، أمل اسمع، اسمع، اسمعيني منيح، اسمعيني منيح. نهلة ما بتسوى، صرت قايل لك هالشي مت ايه، نهلة ما بتسوى، بتقعد تعلمك روايات وحركات. بلا ايه بتعلمك ايهون؟ هيا حركات، حركات، كل هالحركات. ليش ما تلفنتي بارح بالسهرة طيب؟ شو بو خيك بدعوس وشو بده؟ الو؟ الو؟
3: شو سكري؟ لا سكري.
1: لك عندها هاي صاحبتها نهلة،
3: ايه؟
1: تقعد تعلمها كيف بدها تعلقني زيادة. قال بس هلا بتشوف، خمس دقايق بترجع بالتلفن، هلا بتشوف.
2: ثديك الحبق عبق.
1: خذ
2: أيا نهلة، مد وجزر بات الورق، فاستحلى يا مرحبا أهلا وسهلا. انسوا كل يلي رأيت لكم يوم، هيدي المحاولة رقم ثلاثي عدلت عنها. هلأ بس رح تحكي على التليفون يا نجيب، لمعت براسي صورة جديدة، عجبتني كلمة نهلة. نهلة فيها جرس معين نادر. عامل عدة محاولات على كل، راح أقرأ لكم واحدة غيرها. عدوا شبكن ويفينا، عدوا.
1: عمالك عمالك عمالك، شو هن هلا؟ انت كم محاولة عامل؟
2: عدة محاولات موجودين.
1: رالي المحاولة الأخيرة فرد مرة، بدي شوف لهون وصلت. هن محاولات يعني؟ محاولات شو؟ شو عم تحاول تعمل انت؟
0: عم حاول اوصل للحالي.
1: هيا حالي
0: ما في حالي معين نجيب، الحالي بحد ذاته. هلأ أنا بعدني مش بالحالي، عم بحاول، وكل محاولة هي محاولة نحو الحالي.
1: إيه بس مش حالي هادي.
0: شو بتقصد نجيب؟ ما فهمت.
1: بقصد إني ما فهمت، صرت عامل عدة محاولات أفهم. أنت شو بتقصد؟ مش عم بفهم شيء.
0: يعني عفوا نجيب، بس يمكن هودي مش لألك.
1: مش لألي؟ شو قصدك يعني؟
0: قصدي إنه مش من مكاني بيقدر يفهمن، والدليل على ذلك إنه أنت مثلا ما استوعبتن. هو عظيم بيكون إذا فيك تستوعبن، بس بالأساس يعني بالأساس مش مطلوب منك أنت إنك تستوعبن.
1: مش مطلوب مني؟ لشو بتعيطلي كل مرة وبتقرالي معيطلي تتقلي هودي مش لألك ومش مطلوب منك تستوعبهم؟
3: لا يا نجيب، لا
1: ليه شو قص الصورة ولا؟
3: لا يا نجيب شو بك؟
1: كيف ما بقص الصورة ولا؟
3: لك يا نجيب
1: أي صورة؟ صورة مين ولا؟
3: لك يا نجيب
1: صورة مين ولا؟ أنا ما بفهم. فهم
2: نجيب يجوز يجوز إنه أنت ما تبعتني خي نجيب، مش ما فهمتني.
3: عيب يا نجيب، عيب
1: صورة.
3: عيب لو
1: الصورة
3: لك عيب
1: الصورة جوزن الله عيب.
0: ما في شي نهائي، ولو يا نجيب لابد من محاولات أخرى. أنا هودي يمكن خزي نصهم بعد، ما حدا بيعرف
1: خزيهم كله. ليش هتخزي نصهم؟ طلعوا ليه كمان؟
3: لك بسيطة يا نجيب يا خيي. لك حكيني كلمة هلأ، شو بدك فيه؟ لك شو قلت له تطبشة الخط؟
1: شو بعرفني شو قلت له؟
0: جهل مطبق. بيقولوا لك الجماهير قال
1: ها. عم بقول له إنه تعال هون. فين بدون ما تدفع كمان؟ شو أخذت؟ شو أخذت؟
0: ثلاثة بلاك ليبل.
1: هات 15 ليرة.
0: أي دون على حساب؟
1: هات 15 ليرة.
0: هاي 15 ليرة. كسحتني الأحجام
4: وخبيت شريدة على
1: شريدة على يدي. يا زلمة أستاذ كبير هيدا، كيف تعمل معه هيك أنت؟
5: ما سمعت شو قال لي؟ استاذ كبير شوف انت قصايده، وين تشوف انت؟
1: والله عظيم يا قصايده، كلها معاني وعبر، بس بدك مين يفهم بس.
5: هي معاني وعبر يا رامز، شوف انت امتد تشوف.
1: لك شو بدي افهم قليلي انت كمان؟ هلا اللي احنا بنفهم قدو كان جيب؟
5: ما بدنا نفهم قدو، بس بدنا نفهم علي.
1: ما بنقدر، ما بنقدر. هيدا واحد داهي، هيدا مخ. انت شايف هالكلمات اللي استعملها؟ كلها مغازي مبينه بدون ما يفهمها الواحد.

شمسو.

0: أمريكا.
1: جاء من عند أعلى.
2: استقبال رسمي وزيني بالشوارع.
1: جماهير غفيرة يا جاد الملكي بتحب الكنفشي.

0: بأمرك يا بربر.
1: وبتقولوا للزعماء يستعدوا للرحيل حسب ما اتفقنا.
0: بأمرك يا بربر.
1: قولوا لهم ما يضل حدا، كلهم لازم يرحلوا، رجال نسوان اولاد بشيوخ كلهم لازم يرحلوا. خلي المدن تفضى وتتسكر البيوت.

0: بأمر الملك يطلب من الشعب.
1: بأمر الملك يطلب من الشعب.

0: ليش ما زينتوا؟
1: مين بده زين؟
0: ناس.
1: أي ناس؟
0: وين الجماهير تستقبل الملك؟ شو ما سمعوا الأوامر؟
1: ما في حدا يسمع.
0: مش عم أفهم.
1: الناس راحوا هجروا، تركوا بيوتهم.
0: بهالحشرة نام معهم إذن يروحوا، بكرة بس يرجعوا كلهم رح يتوقفوا.
1: يا قايد حاجة تهددهم، صاروا أبعد من التهديد، ظهروا بريت الخوف، ما بقى ينطالوا ولا رح يرجعوا.
0: معقول ما يرجعوا؟ هيدي بلدهم وهيدي بيوتهم.
1: إلا تنسى إنه الملك شريك النص، وكل عمره هيك النص حامل هالنص. هالمرة خلي النص هيدا يحمل حيل.
0: بلا كترة حكي، بدي أعرف كيف راحوا.
1: تعرف كيف بيرحل رف سنونه على القرميز؟ هيك راحوا.
0: الموقف حرج. مين بده زين الشبابيك والقناطر؟
1: لا الشبابيك زيني ولا القناطر، هن كانوا الزين.
0: لا تكوني عم بتشاغبي على رجوع الملكي، مشي معي بدي فتش البيوت.

0: يا جاد الحكيم، الملكة قربت توصل وماني شايف لا جماهير ولا ناس، شو القصة؟
1: نادى المنادي بكل المطارح.
0: وينن؟
1: ما بعرف.
0: اسحبون من بيوتن.
1: بالبيوت ما في حدا.
0: شي، الملكة إلها شهر غايبة بزيارة أبوها الملك صخر الأول، وترجع من دون استقبالات شعبية مش أصول.
1: يا مولانا، راحت الحاشي والحرس يستقبلوها، ورح من إلا عملنا لها استقبال رسمي بسبب ظروف خاصة.
0: ظروف شو؟ يعني لفلفي مثل العادي.
1: يا مولانا، الناس إلهم ظروفهم.
0: أنا أدرى منك بالناس، لما بتحتاجهم بيتلأمنوا عليك. على كل حال، بعد الاستقبال حقيقولي لا يشغبوا.
1: بعتنا الآية دي حقي.
0: عال
1: طلت الملكي.

0: يا ملك الزمان، بعبر لك عن صدق بخضوعي وعن حبي برجوعي.
1: انت الفرح الطالع، نجمة المطالع.
2: يا مولاتي، ان شاء الله الرحلة كانت سعيدة.
0: الرحلة كانت زهرة العمر لولا الشوق لمولانا الملك.
1: وكيف حال جلالة أبوكي عمي الملك صخر الأول، وجلالة حماتي أمك الملكة جلبهار؟
0: بيدعو لك بطول العمر، بيدعو لك بالنصر.
2: وكيف بحيرات الشمس وشواطئ الرمل؟ كيف الناس بمملكة روم؟

0: يا سيد غيبون، شو هالاستقبال الشرشوح؟
1: ما تبلشي، استقبال رسمي بسبب الظروف.
0: لما شرفت أميرة كرمستان عملت لها اللي منعمل، شعب وجماهير وزيني وكل قد الشبر. ليش بدك تتشاوف قدامها؟ نفخت حالك مثل ديك الحبل. بس انا الملكه، شو استقبال رسمي؟
1: ولك يا عمي، هيك الاستقبالات الملك والحرس والحاشي
0: كله مش مهم، انا بدي الشعب.
1: هلا صرتي تحبي الشعب؟
0: ايه، بيعطوا منظر. ليش ما دعيتهم؟
1: دعي لهم وما اجوا.
0: ما اجوا، شو السبب؟
1: ما بعرف، بعتنا نحقق بالامر.
0: عقوبة شديدة.
1: شديدة
0: شو هالفوضى؟
1: ولك يا عمي، لوين رايحه؟ عادي خبرينا تنشوف.
0: تعبانة.
1: شو بصبصتي كتير بهالرحلة؟
0: انخجي، ناسي اني ملكة؟
1: شو يعني الملكة مش ست؟ بتلطى تحت هالتاج وبتصير تبصبص.
0: لا هيك كتير، ما بسمح لك تحكي معي الحكي.
1: احترميني، انا الملك.
0: الملك على غيري مش علي. شو هالمملكة اللي كلها غبرة؟ قطيعة يوسعوا الطرقات شوي. موكبنا كانت فركش. اروح شو بمملكة بي الساحات والشوارع.
1: ايه شو بعمل لك؟ بيك قبض من الامبراطور حموش.
0: وانت شو؟ شقفة نهر طاف عندك، طرحت الصوت على الدول. بوابير الطحين اللي اجتك اعاني درفتها لولاد خالتك وبعتوها سوا. يا عيب الشوم.
1: ولك الشاطر ما يموت.
0: فإذا نعمول معروف، لما بتجيب سيرة أهل الملوك حط إيدك على راسك.
1: إيه فلقتيني بأهلك، فلقتيني بأهلك. أنا ملك ابن ملك، بيك متعدي على الكارت عدائي، بعده لهلأ بيلبس التاج بالقلب.
0: فشر.
1: أنت فشر.
2: يا أصحاب الجلال استرونا وطوا صوتكم.
0: إذا كنت حكيم حكم له عقلين.
1: لك يا عمي، شو هيدا؟ شو هيدا؟ بتروح لعند أهلها بيعدوها جر جر جر جر جر جر على راسها، بترجع معباية. بقلي شي ساعة رح اسحب سفيرنا
2: من تحت راس حكي.
1: نعم، هيدا تدخل بشؤوني الداخلية.
2: طول بالك، طول بالك.
1: كل الحق عليك، كل الحق عليك. انت اللي جوزتني، انت اللي علقتني هالعلقة.
2: يا مولانا، جبنا لك ياها بنت مملكة مستورة وجلالتكم شفتوها وغشيتوا.
1: يا عمي، يا عمي، امها قوية، امها جلبهار، فحول لعبت لي بعقلاتي.
2: وجلالتكم موضوع قابل، مواكبكن الملكية حفرت الطرقات ليلي، تاخدوا هالجيش وتروحوا تلفوا، اللي يشوفكن يحسبكن رايحين على الحرب.
1: شفت شفت شفت، منيح اللي انت ما تجوزت يا عمي، تيضل في حدا بهالدولة عقلاته براسه. حققت بأمر الرعية؟
3: طال عمرك ما في رعية.
1: نعم، وين راحت؟
3: هربت.
1: الرعية، الرعية
3: هربت.
1: هربت؟
3: نعم هربت.
1: آلاف الناس، المدن، الشوارع، الجماهير الغفيرة اللي كانت تهتف عاش الملك، كلهم هربوا. معقول
3: هيدا اللي صار؟ المملكة صارت مهجورة وشمالها الصمت، ما بقي فيها إلا زاد الخير وخيالات الحرس.
1: زاد الخير وخيالات الحرس، ما بيصير، ما بيصير.
2: ما حدا بيعرف كيف بتتفجر المي. أنا بعرف ثورات وإضرابات ومقاطعة السلطة، بس شعبي هاجر كله ما بعرف.
1: غلبوني يا جاد، غلبوني. عوض ما يروح الملك راح الشعب. سكروا علي المملكة وراحوا، نفيوني بحالي وراحوا. لك وين كنتوا ما سكرتوا البواب الطرقات الجبال؟
3: ما بتتسكر يا مولانا.
1: حالي خطيرة يا جاد.
2: نعم يا مولانا، ما بيصير ملك بلا رعية.
1: أنا صرت ملك المنفى، ملك البيوت الفاضية والساحات المهجورة. هربوا وانتصروا. زاد الخير؟ أنت ليش بقيتي؟
0: أنا ما بدي فل.
1: ليش؟
0: هيك لازم حدا يبقى. سلموني مفاتيح بيوتهم ورسموني ناطورة المفاتيح. يا جلالة الملك، لو المفاتيح سيوف كنت بتسلح جيشك من المفاتيح اللي عندي.
1: يعني انت هلأ صرتي المفاتيح؟
0: نعم.
1: وانت صرتي الشعب؟
0: نعم.
2: يا مولانا، ما زال بعد في شخص واحد، يعني في رعية وفي ملك.
1: صارت رعيتي زاد الخير. ليش فلوا يا زيد الخير؟
0: صار بدك البيوت والأرض، تركوا لك إياهن وراحوا.
1: وشو نفعوا البيوت بلا ناس؟
0: هلا عرفت أنت الناس؟ كانوا يروحوا رخاص عندك، ديك المي راح بسلة لوز.
1: اخراسي! أنا الملك السيد وبإيدي الحياة والموت، وأنت الرعية وعليك الطاعة.
0: إلا تزيد علي بفل.
1: احبسوها!
2: لا يا مولانا، لا بيسوى تحبسها ولا بيسوى تتركها تفل، بتصير بلا رعية.
1: نقتلها؟
2: كمان بتصير بلا رعية.
1: فإذا يا شعبي المحبوب يا زاد الخير، خلينا نتفاهم.
0: نتفاهم بس إلي شروط.
1: شروط على الملك؟ لا ما بقبل.
0: وأنا ما بقبل.
1: ييه على هالشغلة. لما كانت الرعية موجودة ما كانوا يتفقوا على رأي، شو يقولوا إيش يقولوا لا. لما زاد الخير صارت الرعية، صارت كلمة واحدة يا إيه يا لا.
2: يا مولانا خلي عطفك على زاد الخير.
1: يا قايد يا جاد الحكيم، أعملوا لشعبي المحبوب زاد الخير مثل ما بدها.
0: شيلوا عنا حصة الملك.
1: شيلوا حصة الملك، خففوا الضرائب، فرضوا الصخرة، ما تشغلوا حدا ببلاش، ادفعوا مال لزاد الخير بدون ما تشتغل.
0: لو المال تفاح كنت باكلهم، لو المال تياب كنت بلبسهم، هلأ هني والتراب مثل بعضهم، منين بدي اشتري فيهم ومن مين؟ إذا ما في ناس لشو المال؟
1: تعرف يا جاد، صار العرش بإيد زاد الخير وبدي تتهزه، مش لازم استسلم، لازم اخلق رعية. فلتوا المساجين خليهن يصيروا رعية.
2: ملك رعيته المجرمين؟
1: مش أحلى ما تكون رعيته خيالات الشجر؟ أيكتب لهذا الملك التعيس أن يحمل كيسه ويندار يشحد على أبواب الملوك؟ يا أي

0: الخير، كيف حال الرعي اليوم؟
1: ضجراني.
0: اطلعي اطلعي تنتسلى.
1: لا انت انزل، هون الشوق غطى الشوارع، لازمنا حدا يدعس. انزل،
0: الملك ما بينزل
1: والشعب مش رح يطلع.
0: الهيئة مش رح نتلاقى.
2: الشغل بإيدك يا مولانا.
0: وآخرتها معي، هيئتك عايشة عزوئك تحت، بدي أعرف مين الملك، أنا ولا أنت؟
2: المحابيس اللي فلتن هربوا.
0: عارف عارف، ما عاد في غير وجي ووجي.
2: يمكن واحد منا صار لازم يروح، يا أنا يا أنت.
0: ما بيصير مملكة بلا ملك،
2: وما بيصير ملك بلا شعب.
0: ايه أنا ما قلت لهم يفلوا.
2: ظلمك قالوا، راحوا ما سألت عليهم. أنا ليلية بشوفهم تايهين تحت نجوم لأكل ولشرب. ليلية بتجي خيالات ولادهم العطشانة تشرب من برك المي وتهرب مثل الغزلان.
0: ولك يا عمي، هني فلوا حتى يسقطوني، لكن أنا اجتزت الأزمة وبقيت.
2: أنت بقيت لأني أنا بقيت، لكن هلأ عم قول لحالي، إذا رح ضل أنت رح تضل، وبيكونوا اللي راحوا راحوا بلا تمن. منشان هيك رح ألبس فقري وتعاسي وتوج حالي بالأعشاب البرية، واتمشى باحتفال تحت زينة الشجر وقبة السما، صوب أرض جديدة اتمشى. وكل ما ببعد مسافي عرشك بيغرق شبر، حتى توصل انت للأرض وأنا للحرية.
0: لا يا زاد الخير، لا تروحي وقولي لهم يرجعوا، أنا بحبهم.
2: انت قلهم
0: ما بيسمعوا مني.
2: إذا بدك إياهم من صحيح بيرجعوا، أنا رايحة.
0: زاد الخير وعفي، بدياهن بدياهن، شو بينفعني ملكي بلاهن؟ هلأ حتى شفت حالي، شفت الملك قش على بيدر مع ولا

الجزوركن حدا يرد علي. لا تخلوا الملك ينطر على البواب يا اصحاب البيوت، شحدوني كلمة حلوة جايب لكم مجد المملكة وتاج الملك، وزعون على الولاد خليهم يتسلوا يا اصحاب البيوت يا اصحاب البيوت يا اصحاب البيوت.

0: حدا يناقش.
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
2: ما قلكوا شي انتو.
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
1: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف.
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
1: طب خبرونا شو بصير. ايه
0: ما لينك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
1: لك ايه لك يسلم يا بطل.
7: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء. شو رايك تخلص من هالهم وتدق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. Movie night, every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
8: قال من وين بيجي ستريس؟
9: بلشنا؟ هدي
8: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
9: طيب هدي
8: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
9: أنا معك هدي
8: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
9: شمسنا هدي
8: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
9: معي خبر هدي
8: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
10: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76760076.
11: Ladies and gentlemen, are you ready?

0: ميكساتا مع إلدو السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.

صباح الخير. 2/25 أيار نحن معكم على الهواء. أنا رح كون معكم اليوم وبكرة 2/3 وبمناسبة عيد الأضحى 4/5 جمعة أوت. إن شاء الله بينعاد يا رب على كل اللبنانيين. هيدا آخر أسبوع من الشهر المريمي, فإن شاء الله برجع بقول كل اللي عم يطلعوا بزوروا حريصة بتكون زياراتكم مقبولة يا رب. لكل يلي معنا على السما, لأعرف قدي معنا على السما, لأنه بعرف اليوم في كتير مدارس ما في أشغال ما في هيك, بس بعتولنا واتساب هيك بعرف قديش عم بترافقونا على 03-5555-355. صباح النور. ويلي حابب يحكينا على الهواء على 01-495-222. شو حلو يا الغنية نايم. طيب خليني أعطيكم أسئلة اليوم. أنا بخلص من هون رايح على منطقة بكسروين, بقضاء كسروين. شو معقول تكون هالمنطقة بكسروين؟ اسم اليوم اللي اخترناه اسم بنت ببلش بحرف الألف بالعربي, بالعربي ألف. أغنية الختام واحدة من هالتنين, خلينا نسمعهم شو هني وانتو اختاروا الغنية, والغنية رح تاخد تصويت أكتر رح تمرق معنا.

0: فازا هيدي اول غنية. اما الاغنية التانية يلا قلبي عشقها والعيون. صباح الخير بوجور لكل يلي عم يبعتوا واتساب والعاني نعيم اليوم في اسمع كتير اليوم.
1: ارحل يا حبيبي حبيبي اهلي ما يردون.
0: طيب لا فازا رايح على بلدي بقضاء كسروين اسم البنت بحرف الالف. اغنية زين العمر او راغب عليمي واذا عندك سر بدك ينتشر بسرعة نعيم. يعني يصير خبر عاجل اذا بدك. لمين بتخبره؟ لمرتك او صحبتك لحماتك او لرفيقك او رفيقتك يعني اذا بدكم ايه يوصل. صباح الخير صباح النور حلو وقت تبعتوا جود مورنينج وصباح الخير. ايوة بحبكم كلكم. ولا الياس رزوق من أستراليا بيقلي جود مورنينج. طارق عويد صباح الخير بوجور جورج مارون منو قالين انا وقالين ما بنحكي مع بعض ابدا. ديما بوجور يا ديما الو الو الو. طيب رح مر شوية اخبار. امبارح نعيم فريق التاني بالباسكت بول اولمبياكوس. انا معروف من انا وصغير بحب اولمبياكوس. تعرف ليه؟ لانه اولمبياكوس امبارح عم بيحرز لقبه الرابع بطل اليورو ليج بفوزه على ريال مدريد بالمباراة النهائية بفارق 7 نقط. مبروك شمية شمية مبروك. صدفة
2: ومن كل الناس علقني من يوم شفته وعيني جات في عيني.
0: اسم البنت بحرف الألف بالعربي. السر إذا بدك ينتشر بسرعة لمين بتعطيه؟ مرتك أو صاحبتك حميتك رفيقك أو رفيقتك. وزيت شي لكم البنات. ألو
3: يسعد صباحك.
0: تفضل يا هلا فيك
3: حبيبي. أنت والسيد نعيم إذا بتعرف الحلاق اللي بتخلق عنده بيحكي كتير أعطيه للحلاق وقول له بس ما تقول لحدا.
0: الحلاق
3: الخبر 100%.
0: أوكي
3: هذه الطريقة القديمة قبل وسائل التواصل والراديات.
0: أوكي
3: والشغل الثاني الأغنية زين العمر أكيد خليها لذيذة لأنه ما في شيء محرز بدلني.
0: أوكي
3: أوكي
0: ولا
3: البنت ألفة
0: ألفت
3: هو عم يجيبه من الأفلام المصرية القديمة. هذه تفيدة كنت انفلجت عليها. يعني أنا بصيدة بعرف كل الأسماء مش مرق علي
0: الأسماء. وأنا مثلك
3: والله العظيم نين عم ينقيهم ما بعرف.
0: ما بعرف نعيم نين بجيبهم مش بعرفني
3: حبيبي.
0: أوكي نهارك حلو.
3: أبو مجدي سمعنا هيك
0: تكرم عينك. أكيد حميتي بقلولي رمالة بوجور. سيدات البرشا أبطال أوروبا بفوزهم على اليوم بس 4-0 بس بالفينال. توني أبرام يون جود مورنينج. بارع الخسارة الأولى للرياضي بماتش كتير حلو الأجمل كان هالموسم. ألو
4: بوجور
0: وائل. أهلا بوائل.
4: فارس مبروك للبايرن الفيز.
0: أيوة دوبلي
4: موسم مثالي
0: صح.
4: ومبروك للريال ولا كيف
0: صح كمان موسم مثالي
4: 100%.
0: ايه
4: فارس بتخبر صحبت لمرت الانتين وبقول له اوعى تخبري حدا.
0: صحبت لمرتك
4: الانتين
0: الانتين
4: بقول له اوعى تخبري مرتك
0: الانتين هاي. ايه ليك مارون بقول لي رايح على عشين. انا رايح وائل على محل وين بقضاء كسروين. هيك ليك صوب يعني منه عالي ابدا على البحر. هو بيصير
4: منه عالي على البحر
0: منه عالي ابدا ابدا.
4: لا لا مش بارد راضي
0: على الصبح. ايه اوكي
4: وبس بارد الصبح هيك.
0: نهارك حلو اسمع بعد شوي. ايه ما تتركون اوعى.
4: اكيد اكيد.
0: اوكي يا هلا. شو ارضت الحمراء مارون جرجس جو سليب الإنسان الطيب نعيم. اسمع هيدي من كتابي صفحة 57. اسمع، الإنسان الطيب بعمره ما كان غبي. الغبي هو اللي ما بيعرف قيمة الطيب. وبس الواتساب على 0355-355-355. لا على نهر إبراهيم ما بروح. رايع محل بقضاء كسر ساحل علمة، ما بروح على ساحل علمة أبدا. غزير يا ويلي، لا الاسم منه قليل، اسم بنت ببلش بحرف الألف. مارون يا مارون، رايم بيخلص 001. عين ما عم بصيب شي اليوم، لا اسم لا منطقة. إذا بدي خبي سر شو لصاحبتي بخبرها بينتشر أوام، بتقلي روز. إيه ليك الحلاق بخبر نعيم، مين كمان غير الحلاق؟ خلص نعيم أعطيه حيالله مرة. شو عندهم؟ ما تقهرة بوحدة رخيصة حتى ما تقهرك بواحد زلمي. يا ويلي هولي كلهم كتابي بتلاقوه بالأسواق. مبروك للشباب الريال بطولة أوروبا للشباب. ليه هولي شو بيلعبوا؟ أحلام ما بخ ما ب... لا أحلام أبدا ما بتعاطى أنا وياها. شو يا طارق بلا دعايات؟ لا ما بروح. أمينة شو يا نعيم؟ أمينة لا مش أمينة أبدا. من 5 حروف الاسم. ورايا انا بمنطقه بقضاء سروين. اغنية الختام زين العمر خليها لذيذه حياتك، او راغب عليمي قلبي عشقها. اذا بدكم تسمعوا شي يلا ليه لا واي نوت. ادونيس ما بروح ادونيس انا ابدا. في مواقف بالحياة بتجي حتى تثبت لك انه كتير من الناس يلي بحياتك هن وجودهم مجرد عجقة على الفاضي. صدقني. الو شو عم بيصير بالخط اليوم؟ الواتساب على 0355-355-355. ايمان جود مورنينج، ما فيني اسمع فويس بعتذر لأن وقت كتير قليل. عالصفرة ما بروح، عالصفرة أنا ورئيس البلدية مقبرين ما بروح.
5: هون حالك
0: شو حلوة،
5: ريح سؤالك واللي انكتب شكله انكتب من أوله.
0: شو حلوة،
5: تحمل قرارك.
0: شعيتها ما بطلع شعيتها أبدا. آخر مرة أنا طلعت عشعيتها نعيم وقت افتتحوا المغارة. هاي سنة افتتحوا المغارة، مين بيعرف؟ خبرونا ايمتى اسسوا مغارة جعيتا؟ اماندلا ما بتعطى انا وياها زعلانين. سيروج جود مورنينج. مبروك للرياضة نعيم، الصفقة الكبيرة خلصت. خبر لحيا الله مرة لحاله بيوصل الخبر. اسم البنت بحرف الألف من 5 حروف بالعربي. خايف على أوليسي ينصاب بأول مونديال والسنة المونديال بالجيبة. والله معقول فرنسا هي عندها الحظوظ الأكبر. أغنية راغب عليمي، أغنية زين العمر. انا بقول انه اسمي ايمان والاسم ايمان. لا يا ايمان منو ايمان، بده يضل ايمانك كبير بس منو ايمان. في حرف شو نعيم؟ اي حرف غير الالف؟ ما ايه يي في حرف الي. يلا كمان
5: كانه تعبني منه ولا
0: وين رايح انا على منطقه بقضاء كسروين منا عاليه ابدا هي على البحر. زين العمر لينا بتقلي راغب عليمي كان حلمي انا اطير امطار حلمي مش مشكله ما انا وحلمي واحد

0: نرجع. بعمرك ما تشوف شو ناقصك، شوف الله شو عطيك ترتاح نفسيا. صدقني
1: نسافر فوق ما نرجع نعوف الكوكب.
0: لا لا منو أميرة الاسم، أنا وأميرة أنيسة زعلين أنا وياها لأنيسة. شربل بأستراليا، نام نام حبيبي، it's time to relax to sleep. لا لا زوق مكيل، خبرها خبر سرك لحماتك بيير ماتا. بيير مزبوط لحماتك راح، بس أنا عم بقول المنطقة دغري على البحر. لا لا منو إلهام، منو أميرة يا عماد، منو إيناس أبدا، أنجيل لا لا لا بيري هيك بلاعب لأنه منصب. خليكم معنا بريك ومنرجع سوا.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
3: معي خبر هدي
2: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
5: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
6: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
6: السامبا قالك هو دفكة انسى بيعرف.
7: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
6: طب خبرونا شو بصير. ايه
5: ما قلناك ركب كيبل فيجن.
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
6: لك ايه لك يسلم يا بطل.
4: من لبنان لكل العالم وهلا مع صوت وصوره. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: To the music, Delta FM Lebanon.
9: نعيم بقول مثل إن لم تكن نمرا أكلتك نمور. أنا بدي أقول مثل ما أنا بدي. نعيم عالسيف نمر صباح الخير، يسعدنا صباحك عم يسمعنا عم يتابعنا ومرسي على الترويقة نعيم. صفر 1-4-9-5-2-2-2 وكل الواتساب على 0-3-5-5-5-3-5-5. السر إذا بدك إيه ينتشر لمين بتعطي؟ اسم البنت يلي اختاره نعيم اليوم بحرف الألف وفي حرف ي ما حدا عرفه من 5 حروف. أنا رايح على بلدي بقضاء كسروان على البحر دغري. وين؟ وأغنية الختام خلينا نرجع نسمع نعيم الغنيتين اللي اخترناه هون. نقوا واحدة منهم لنسمعها بآخر البرنامج.
10: نلي بالفرحة أوقاتك عيش عيش عيش خليها لذيذة حياتك عيش
9: عيش عيش عيش خليها لذيذة حياتك لزين العمر. أو الأغنية التانية اللي وين ما كانت تتغنى قلبي عاشقها والعيون. كتير ناس كانوا منيح قبل ما نعرفهم منيح. على 0-1-4-9-5-2-2-2 وكل الواتساب على 0-3-5-5-5-3-5-5.
10: أحرمه منك قلبي غصب عنه الله الغني.
9: شو حلوة الغنية.
10: لا تقربي منه.
9: لكل اللي عم بيشوفوني على الفيسبوك لايف، فيسبوك الخاص فيي انا فارس كرم، صباح الخير.
10: بدك صداقه والحب
9: حكي فاضي
10: طلعتي محتاج يا علا.
9: نعيم بدك وحده قويه، هاي ستيتس بحطوها انا اكيد. طول ما الحربيه ما عم تضربها بالمشايه رح تفكر حالة تمسيح. قوي قوي قوي نعيم، طول ما الحربية ما عم تضربها بالمشاية رح تفكر حالة تمسيح.
11: لو سامحك قلبي رح يقتل.
9: هيدا صفحة 103 بكتابي. سرك لعدوك عم طلع، كيف بدك تعطي سرك لعدوك؟ ما انت وعدوك ما بتلتقوا. لا مش أوجيني ولا أميرة. نبيل مش أديبة يا نبيل، أنا رايع أدمى. لا ما فهمت مين بأدمى، ما بعرف حدا مهم وبحبه بأدمى، ما عندي حدا بأدمى. لا منو أليس الاسم يا كريم، ما حدا بيعرف الاسم. نعيم خي خي، اسمع شو بقول هون، اسمع

0: دمرتيني ضيعتيني مثل ما انت الله يبليكي. ايفون قال نعيم ليك، قال ايفون قال ايفون طالعة مش ايفون معي اللي فيكي يتسلى، حيتسلى كتير. في ناس بحياتنا عن جد ما كانوا مكسب حتى يكونوا خسارة ابدا. وكلام الحب لبنا غمر. في حدا بموت ناقص عمر، بس في كتير ناس بتموت ناقصة كرامي. نعم تعرف احلى شيء شو الشعور وقت تصلخ واحد بلوك وهو تايبينج، بتحس انك سكرت الباب على اصابيع ايديه هو عم يعمل تايبينج. هاني خد اتصال. الو
1: بونجور.
0: اهلا
1: كيفك؟
0: اهلا اهلا
1: والله انا مبسوط اليوم يا فارس فيك انت ونعيم، توقعتكم تكونوا اخدين اوف.
0: لا لا لا لا ما ربحان اولمبياكوس كيف بدي فرس ولا بشكل.
1: مبروك مبروك مبروك، بس ليك ما زالك بلشت هيك، هات لك خبرك خبرية. انا امبارح كان في بطولة اسبانيا الاندر 19.
0: قليها قليها شو بنقعد نرقص يعني؟
1: 4-1 للريال على برشلونة.
0: ايه
1: لا
0: صح.
1: بس انا عم جاوبك مثل ما انت عم تحكي فمبروك. ايه
0: بس انا
1: يعني
0: خبرت
1: كلاسيكو.
0: ايه اوكي خبرتها.
1: خبرتها؟
0: ايه
1: نعم. انا بس عم برجع اذكرك فيها.
0: ايه
1: فارس بس اذا بتسمح لي رح خبرك على السريع خبرية بتضحك، ما رح اعمل دعاية، بس كنت عم بعمل فحوصات باحد المختبرات وراحت امي لتجيب النتائج،
0: دير الصليب
1: شافوا اسمي.
0: ايه
1: الموظفين
0: دير الصليب
1: قالوا لها قالوا لها ابنك مع فارس كرم على الراديو، قالت له مزبوط، قالوا لها كلنا بنسمعه وكلنا بنحبه ومزبوط موقفهم بالصف.
0: اه هيك قالوا لها قالوا لها مزبوط قالوا لها مزبوط موقفهم بالصف.
1: اكيد يا خي اكيد.
0: حلو
1: بعدين
0: حلو.
1: صاحبك وائل ليك، صاحبك وائل قد ايش صار بسمعه اول مره بيحكي شيء معه حق فيه.
0: ايه
1: انه موسم مثالي للبايرن لانه كاس ودوري.
0: أقول
1: إني بزيادة هذا طموحهم كل سنة.
0: إيه أقول إني بألمانيا كل سنة لازم البايرن يربح الدوري والكاس على مستوى الفرق.
1: أقول إني بزيادة.
0: أوكي.
1: حبيبي أنت ونعيم.
0: مرسي مرسي مرسي يا هلا. أوكي. في ناس لما بتحترمون بتحس إنك قليل الأدب. بلبنان في فرق كبير بين اللي معه مصاري واللي عن جد غني. ما تعطي سرك لشخص بتوثق فيه وهو بيوثق بغيرك، وطول ما انت بتفتح باب رزق لغيرك باب رزقك رح يبقى مفتوح. جيسي بتقلي هاي انا الموظفة تبع المختبر. هاي زلمه مضروب والله عم يبعتولي، بعرف حرام عن جد حرام. توني نجم صباح الخير. ما تطلب من ربك انه يخلي حياتك هيني، اطلب من ربك يخليك انت قوي. شو هيدا؟ الو
2: هي فارس صباح الخير.
0: صباح النور
2: لك، الله يساعدك ويكون بعونك. شو بدي اقول لك يعني مصيبتك كبيره خيي.
0: ما علي بدي اتحمل، ما في شيء هين بالحياه.
2: في شباب الحي كمان ربحوا امبارح على شباب الضيعه، ما حضرت عم ليك وين صاروا اخباره تحت
0: 19. ايه ايه ايه حرام
2: يا حرام يا حرام.
0: حرام
2: يلا ما بيأثر
0: هيدي وقت يمرق موسمين هيك ورا بعض قاسين.
2: عم بيحكي على وائل انه بقى بوصل مثال على الباين على ليلي اخذوا كاس يا خيي، بس تاخذ كاس تبقى تحكيني وشارعني ووقف وجهي.
0: صحيح صحيح.
2: لما قرايب صفر اخذ بس النينجا تورتل ربحان الهداف.
0: جات حديد جات حديد بيقول له بطوله وكاس ماشي.
2: ايه ماشي هول مش مهمين
0: ايه.
2: انا بس حبيت صبحك بالخير
0: ونحن كمان
2: ونهارك حلو.
0: اوكي ما حدا عارف انا وين رايح اليوم، ما حدا عارف الاسم. احمد صباح الخير. لينا بتقلي الشمية هيز نمبر وان، مش هيز نمبر وان، شيز نمبر وان. احمد جابر بيقلي والله انا مدريدي وصاحبك كرهني مدريد. ايه بعد ما شفت شي روق. الدم ما بيصير مي بسهولة، بس المي بتشيل الدم بسهولة.
3: عيش عيش خليها لذيذة حياتك عيش عيش عيش للي بالفرحة.
0: لما تكون عارف يا شمية انه كلامك ما رح يغير النتيجة افضل سكوت افضل هاي بكتابي
3: عيش عيش عيش
0: زيت وزعتر وزيتون مع زلمة نعيم ولا صدر كنافة مع إنسان رخيص تعرفش كانت قلي ستي أنا وقت خلقت نعيم قد ما كانوا كلهم اسم الله شو هالصبي الحلو وهيك كانت ستي تقول خد الحلو وقعد قباله وكل ما جعتي كل من جماله الله يرحمها ستي نعيم جميل عوطة صباح الخير جيلبير بيقول لي قل له لأحمد جابر يحمس البرشا برافو لينا أنا رايح نعيم هلا على عيبة إذا بدك شي من لعيبة واسم البنت كان أودات أودات وأغنية الختام زين العمر

أغنية ختام زين العمر بتمنى لكم نار حلو يا رب للجميع ما عدا شخص واحد. وبكرة نحن وياكم مارك رزق جود مورنينج، وبكرة منلتقي على 7:30.

0: 8 a.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
2: واخيرا صارت الساعه 8 ومراي هلا بتكون صارت على الهواء. هي ونعيم يلا شفناكم.

0: انتو قصة نجاحي. ميراي عيد.
1: وقصة النجاح بتكمل على الدلتا.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا البيع علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
4: قال من وين بيجي ستريس؟
5: بلشنا؟ هدي
4: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
5: طيب هدي
4: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
5: أنا معك هدي
4: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
5: شمسنا هدي
4: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
5: معي خبر هدي
4: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
6: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات.
7: أخبار من اليونفل. لا يزال الوضع الأمني في جنوب لبنان متوتراً ومتقلباً رغم التفاهم الذي تم التوصل إليه في منتصف نيسان، فيما يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل العمل في ظروف صعبة وخطيرة في كثير من الأحيان. ومن بين المخاطر التي يواجهها حفظة السلام بشكل متزايد أنشطة الجنود الإسرائيليين وعناصر حزب الله بالقرب من مواقع اليونيفيل، بما في ذلك الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة، الأمر الذي أدى إلى وقوع انفجارات داخل قواعد البعثة وفي محيطها، مما يعرض حفظة السلام للخطر. في وقت سابق من شهر أيار انفجرت عدة مسيرات يعتقد أنها تابعة لحزب الله بالقرب من المقر العام لليونيفيل في الناقورة في منطقة يحتمل أن جنوداً من جيش الدفاع الإسرائيلي تواجدوا فيها. وفي حادثتين منفصلتين انفجرت مسيرتان داخل المقر العام لليونيفيل وكانت إحداهما على بعد أمتار قليلة فقط من البيت الماليزي. الرائد محمد شازرول من ماليزيا الذي يخدم في المقر العام لليونيفيل في الناقورة يخبرنا ما حدث في تلك الأمسية.
8: On 12 May at approximately 5:19 p.m.
9: في 12 من أيار عند حوالي الساعة 5:19 مساء تم تفعيل صفارة الإنذار في مقر اليونيفيل عقب ورود تقارير عن وقوع انفجار في محيط الناقورة. وفي إطار إجراءات السلامة التي نعتمدها انتقل جميع الأفراد فورا إلى الملجأ، وبعد بضع دقائق وتحديدا عند حوالي الساعة 5:25 مساء تم الإبلاغ عن انفجار آخر بالقرب من البيت الماليزي. وبعد تقييم الوضع ومنح الإذن الأمني توجه عدد من المراقبين العسكريين الماليزيين الذين كانوا خارج الخدمة لتفقد الموقع برفقة الفريق الأمني الذي كان قد أمن المنطقة وطوقها مسبقا. وقد قدر موقع الانفجار بأنه يبعد نحو 10 إلى 15 مترا فقط عن البيت الماليزي، وتسبب الحادث بأضرار طفيفة في البيت. الأهم من ذلك لم يصب أي من حفظة السلام بأذى خلال الحادث، ولحسن الحظ كان جميع الأفراد قد انتقلوا إلى الملجأ وقت وقوع الانفجار، لذلك لم يكن أحد موجودا في المنطقة المتضررة، ونحن ممتنون للغاية لأن الجميع ظلوا بأمان.
7: لقد احتجت اليونيفيل على وجود جيش الدفاع الإسرائيلي وأنشطته وتحركات أفراده وآلياته بالقرب من مقرها العام، كما احتجت أيضاً لدى الجيش اللبناني على أنشطة الجهات غير الحكومية بالقرب من مواقعها. يأتي ذلك وسط تزايد المخاوف بشأن تصاعد نشاط المسيرات في المنطقة، مما أضاف مستوى آخر من المخاطر وعدم اليقين بالنسبة لحفظة السلام العاملين في جنوب لبنان، كما يوضح الرائد محمد شازرول.
8: Operating in a conflict environment always involves risk and uncertainty.
9: إن العمل في بيئة نزاع ينطوي دائما على مخاطر وحالة من عدم اليقين، وقد أضاف الاستخدام المتزايد للمسيرات مستوى آخر من التحديات أمام حفظة السلام على الأرض. ومن أبرز الصعوبات الطبيعية غير المتوقعة لهذه التهديدات، فقد تظهر المسيرات مع إنذار محدود جدا، بما في ذلك بالقرب من أماكن السكن والمناطق العملياتية داخل المقر. وهذا يعني أن على حفظة السلام أن يبقوا في حالة تأهب واستعداد دائمين، مع الاستمرار في أداء واجباتهم بمهنية ومسؤولية. بصفتنا حفظة سلام فإننا ندرك تماما واقع الخدمة في مثل هذه البيئة. إن اليقظة والانضباط والوعي الميداني أمور بالغة الأهمية لضمان سلامتنا الشخصية وكذلك سلامة وأمن زملائنا من حفظة السلام ومهمة اليونيفيل ككل. ورغم هذه التحديات فإننا لا نزال ملتزمين بأداء مسؤولياتنا والمساعدة في إعادة الاستقرار إلى المنطقة.
7: بالنسبة لحفظة السلام الماليزيين الذين يخدمون بعيدا عن وطنهم، حمل الحادث أيضا بعدا شخصيا، فالبيت الماليزي داخل المقر العام يعد مكانا للتجمع، حيث يقضي حفظة السلام وقتهم معا بعد المهام العملياتية الطويلة في بيئة نزاع صعبة.
9: إن رؤية البيت الماليزي متضررا كانت مؤثرة بالتأكيد بالنسبة للكثيرين منا، لأن المكان يمثل أكثر من مجرد مبنى. إنه مكان يجتمع فيه حفظة السلام الماليزيون بعد المهام العملياتية الطويلة، ويمضون الوقت معا ويدعم بعضهم بعضا أثناء خدمتهم بعيدا عن الوطن. كما أنه مكان كان يأتي إليه حفظة السلام الماليزيون من مواقع اليونيفيل الأخرى للقائنا عند زيارتهم للمقر العام. ومن نواحٍ عديدة يمثل هذا البيت قطعة صغيرة من ماليزيا هنا في منطقة البعثة، ووجودنا معا فيه يعزز شعورنا بالوحدة والانتماء والمعنويات. وعلى الرغم من أن الأضرار كانت طفيفة، فإن الحادث ذكرنا بواقع العمل في منطقة نزاع، ومع ذلك وبدلا من أن يضعف معنوياتنا فقد عزز صمودنا ومهنيتنا وتضامننا مع زملائنا من حفظة السلام. وقبل كل شيء نحن ممتنون لأن أحدا لم يصب بأذى، فهذا هو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة إلينا.
7: في 15 أيار دعم حفظة السلام الفنلنديون التابعون لليونيفيل بلدية برج رحال من خلال التبرع ب6000 كيلوغرام من الطحين، ومن المتوقع أن يغطي هذا التبرع احتياجات البلدة من الخبز لمدة تقارب الشهرين. هدفت المساعدة إلى دعم العائلات التي بقيت في منازلها وسط الوضع الإنساني الصعب ومحدودية الوصول إلى الإمدادات الغذائية. وفي وقت لاحق التقى قائد الكتيبة الفنلندية إلى جانب عدد من حفظة السلام الفنلنديين الآخرين برئيس بلدية برج رحال لمناقشة الوضع في البلدة وتقييم احتياجات المجتمع المحلي لمشاريع الدعم المستقبلية.
10: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: مرمورة يا مرمورة.
1: عيطولي بكير اليوم. لا ما تنقذني باستوديو انا.
2: يزعل حبيبي ولا بقبل حدا.
1: يسعد صباحكم. مرمورة جاهزة بكامل نشاطها ومنطرين نعمل صبحية كتير حلوة. ما بعرف قديش نسبة السمع اليوم، بس نحن حتى ولو شخص متابعنا منحترم انه عم بيرفقنا ونطرنا على الصبح. مع انكم كتار بستدرجكم.

0: دكتور منال صباح الخير. بونجور ساندي محمد وعلي عبيد. يسعد صباحكم.
1: صباحو. أنا متابعكم
0: بعرف. هلأ في ناس عطلت ناس لا في حركة ولا على الصبح
1: لك أحلى صباح لمرمورة.
0: بونجور بونجور من مرمورة
1: والقهوة جاهزة. يا تعي لعنا يا مروح لعندي.
0: تفضل.
1: أنا بتمنى لك نهار حلو يا رب.
0: مرسي بكم كمان.
1: والكل.
0: أطيب من القهوة ما في. شو بدك كل الأشياء التانية ما في مثل القهوة. لا لا ما بتوصل لها.

0: يوم 25 أيار. كم يوم وبيخلص هالشهر الحلو؟ وكل عام سارة وانتو بخير. بما أنه كان برود مبارح بتصور هيدي الصيفية رح تكون كلها برود، بفتكر هيك أساساً تقسنا مش طبيعي. رحت السبت على البحر، شو بدي خبركن، الهواء بيشيل الزلمة، بيشيل الزلمة من مطرحه. بكرة عم بكون في برود كتير وعشية، خاصة بالمناطق الجبلية. ما رح نقول برود، رح نقول سقعة.
1: صباح صباح، وكيفك ميري؟
0: صباح.
1: شو قهوة؟ ما قهوة، ترويقة غير شكل، مفخخة قصبة نيه كنافة. هيك الواحد بيعزو. يلا تفضل شرفينا. ايه. أعطي في الحلو معي.
0: لا، فنجان قهوة معكم بيطول العمر، بالعكس. بس شو هيدا ترويقة هيدي؟ شو بدي سمي لك اياها؟ شي تسميه تانية. القصبة النية، السودة النية، اذا مزبوط يعني عارفين وين جايبينها. يا ويلي مقطيبة بكل الاوقات. طيبة ترجعوا تتحلوا بكنافة بس القطر لايت.

0: صباح الخير. صباح الخير يا ميرو.
1: اهلا.
0: يسعد صباحكم.
1: صباحك
0: عطيف. انا بجي يا عطيف يا بني. انا بجي.
1: انه هيك عزمنا. يلا رايحين.
2: في قلبي نحبي مع حياتنا وفي قربه بنحس براحتنا وبننسى كل العمر جنبه ويعوضنا حبه كل وقت.
1: لا اخر سرقة. إذا بدك تجهز معازي لايت نعيم ما بتصدقوا. حبيتوا غنية وائل كفوري؟ ما سألتكم جديدة عنا إياها؟
2: مليون لحظة حلوة جاية في حكايتنا في القلب مكان ودنيا.
1: العدد من الأشخاص الملتمين أقدموا على تنفيذ عملية سرقة استهدفت مزرعة مواشي براس بعلبك. سرقوا نحو 40 راس غنم. إنه لأنه عيد الأضحى جاي معقول؟ خربوا له بيته للزلمة.
3: أفيش البولين البريه البولين البريه أفيش.
4: معازيرك معازيرك معازيرك.
1: عم بيطالبوا الأهالي وأصحاب المزارع الأجهزة الأمنية بتشديد الإجراءات والمراقبة بالمناطق الحدودية والزراعية والعمل على ملاحقة المتورطين. أخدين وقتون. يه يه يه

0: مظبوط. إذا عندكم أي شيء ملاحظة طلب تمني متر شخطورة رح بيكون ضيفنا على 10 تقريبا رئيس بلدية الديكواني. أنتوا بتعرفوا نحن مواكبينه من زمان. بحب الشخص اللي بيبقى بهيدا النشاط وفي حال صارت أي غلطة بيطلع على الهواء بيحكي بيشرح. يعني عن جد أي شيء بتكون تقولون نحن منفتحين على الكل سلبا وإيجابا كل الآراء.
1: مبروك كبير لبنان الطوباوي وإن شاء الله قديس.
0: مظبوط.
1: أغنى من كل البلدان وقريبا على مذبح التكريس
0: بإذن الله.
1: صباح وميرو نعيم.
0: صباح وصار عنا طوباوي جديد.
1: مبروك للبنان وخصوصي لمنطقة البترون الطوباوي البطرك الحويك.
0: صحيح.
1: الحويك.
0: صحيح صحيح.
1: إن شاء الله بصير قريبا قديس
0: بإذن الله
1: على نور طوباوي هلا لأنه
0: شفتوا ليش لبنان مختلف وليش نحنا صامدين ومستمرين بهالأرض المقدسة اللي ربنا باركها. هين تقولوا واحد صار طوباوي وقريبا إن شاء الله بنال القداسة. يلا كل اللي معنا على السمعة بليز بعتولنا هيك بس شوية نشاط على الصبح بناخده منكن نرجع نطرح سؤالنا بعد شوي. ما في عجقة سير قبل الظهر بتصور ولا رح يكون فيه بس انه حركة مش كتير خفيفة. جاد وجمال صباح الخير. شو حلو هالكلام دكتور محمود الأحمدي. شكرا شكرا. بقول لي صباح معكم فرح شغف وإيمان رغم كل شيء الحياة حلوة وأحلى ما فيها نشوف دايما النص المليان من الكباية ونحن اللي منحاول نصنع الفرح كلنا كبشر على الأرض. شكراً.

0: يسعد صباحك نري.
1: صباحو.
0: حبيت صبح عليك.
1: شكرا. حدا انقطع الفويس. انت مش من عنا، من عندك. اوكي بونجور ندى، وين هالغيبه؟ كمان مغتربين يلي بينطرونا نحن، والله منشدد ومنركز انه نكون معكم. مرات قادرين نغيب، بعت الهمكم، خاصه اذا ما في سفر، يعني مش اخذين عطله بنقول لا بنروح على استوديو، بس الاربعاء فرصه. عجقة على الواتساب عند ميراي تقلو طارق، أحلى صباح معكم. بونجور.
2: أكيد عصامة حياتي، إجت الأمكان ما في يخبرك من 8 إلى 10 ضيت على صوتك كأنها واقفة على البلكون عندنا.
1: مش معقول عم بكون الصوت قريب.
2: فأنا بكل نشاطي عم بسمعك، وأكيد حبيت غنية وائل كفوري، هيك حسيت فيها شوي هيك ريحة من القديم. هي ألحان طارق أبو جودة، وصوت وائل كفوري شو بياخد العقل.
1: بغض النظر عن جمال صوته، أكيد استراحة أولى

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير.
2: We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
3: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها
4: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروح السامبا
4: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
6: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كوب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس

0: راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: اليوم عطلوا المدارس أكيد، تلاميذ نايمين مفروض. يلا عندكم كذا عطلة هالجمعة.
1: إيدي عملت كونتاكت، الكهرباء مسكت في الشرايين، زودت الأدرينالين، قلبي وعيني مش قادرين.
0: أنا طلع الأدرينالين بس فرجيتك هيدا الفيديو نعيم قدي مهدومة على الـ AI طبعاً، عم تغني لأصالة البنوت صغيرة. أنا معمول
2: لكامي. بونجور ميرو، يسعد
0: بونجور.
2: أول شيء تضايقت عليك أنت ونعيم أنه أنتوا اليوم هلا على الهواء واغلب العالم معطله.
0: اوكي،
2: يعطيكم الف عافيه.
0: لا ما تتضايق.
2: بحبوا فيك ميرو، لما تسمعي فيروز او اي حدا لبناني هيك قديم بحسك قد ايه بكون عندك هالنشوه هيك
0: بنبسط.
2: يعني قلبك بتحسسني قد ايه بتحب لبنان، ونحن اللي بحب لبنان هالقد بكون روحيا معلقين فيه.
0: يا الله ما احلاك. تعرف يمكن انا بعبر اكثر منكم، بس ثلاث أرباع اللي بيسمعونا عندهم حب فظيع لهالبلد، ومتعصبين لفنانيننا وأغنياتنا وأعمالنا الحلوة.

0: بخصوص الرحلات البحرية رح تسمعوا إعلان هاليومين عن سيدر ويفز اللي بتنطلق من بورجوني لمرسين للادقية لارناكا. تواريخ اللي بتناسبكن بتشوفوا حسب سكادجول، ممكن تروحوا يوم ترجعوا إذا عندكن شغل، وممكن تعدوا يومين ثلاثة لتكون رجعتكن، لأنه في بروجرام بيمشوا على أساسه وبينطلقوا من بورجوني. قالوا لي مرسين قدي حلوة بدي زورها. هلو رباب،
1: قول يا حبيبي احلى الليل نار.
0: انا لازم روح عز القربة عندكم بالمنطقة، بس انا رحت مبارح، بتعرفوا عاطف ابنه لمستر مرعي صديقنا مات بي مرته، فانا رحت عزيت، بس شو كان بدي اقول لك القربة، معقول اطلع المنطقة بحكيكي. تعزينا لعاطف مرعي أبو مرعي ولمدامته ياسمينة بوفاة بيّا.

0: بونجور بونجور. احلى احلى بوزيتيف فايبس باخذه منكم انا, يعطيكم الف الف عافيه.
1: ونحن بناخذ منكم
0: صبيه بالكون كله.
1: ديما احلاك.
0: ما بعرف منين اجتني هيدي الطاقه اليوم, يمكن لانه عيد ميلادي, بس ما بحب العيد ميلادي انا. حبيت هيك قول عن جد نيال لبنان فيك وحياة الله
1: بهالطاقة
0: اللي عندك. يعطيك ألف ألف عافية.
1: بس ممنوع يمر عيدك ما نعيدك وأنت تكوني مبسوطة وتهيسي. لا أولو ربنا عطانا الحياة بمثل هيدا النهار, يعني أقل شي نحتفل عقبال المية والمليون ودوام النجاح, وتضلك أنت كمان هيك عندك هالطاقة الحلوة, واضح من صوتك.
2: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي, يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي, لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل.
1: شو حلو لما بيقلو لو بتكوي النار نهارك, لو بتسهر زي ليلي, اف دي ملوع ومعذب حرام. قول المغرومين هيدي بدها حرام.

0: بتحب، لأنه في ناس بحبوا مزبوط وناس عاملين حالهم بحبوا أو ما بيعرفوا يحبوا صح.
1: بعيد بعيد عن عيون الدنيا عن كل العيون.
2: بونجور بونجور
0: نين
2: إيراي
0: بونجور
2: نعيم
0: أهلا
2: من عجلتون لشلوحي ولا دعست فرام
0: اليوم ما في عشاء
2: أكيد دل على الإشارات
0: أكيد
2: يعني.
0: إيه إيه
2: في هيك
0: وفي ناس ما بتوقف
2: دسان قدام الشلوحي ما بعرف شو فيه عجل كتير
0: عشقة عشلوحي ولا أم نتنقوز عم قول حتى في ناس على الإشارة ما بتوقف بيطلعوا في كاميرا ما في كاميرا يلا بيسحبوا هيدي لقليك لأنه عيدك ولكل اللي عيد ميلادهم اليوم خلقانين ب25 أيار

تسألي الغيوم إلى غائم جزئيا، ارتفاع محدود بدرجة الحرارة تبقى مستقرة على الساحل واستمرار تشكل الضباب على المرتفعات.

مثل ما في أصوات بتعطيكم أنرجيا على الصبح، في أغاني كمان هيدي مثلاً، ها والتانية اللي عم بسمعها هلأ. وحلو واحد يكون بيته حد طحونة مي، يعني حده مي. هين تكونوا قاعدين على ضفاف شي نهر مثلاً، حد بحر، بحيرة، أو بركة مي قدام البيت.

هلا كأني عم شوف إنه ممكن تبخبخ ببعض المناطق الجبلية، أمطار خفيفة جدا. هيدا مبارح مش اليوم مثل أتأكد. لا اليوم ما في شتاء أبدا ولا كل الأيام اللي جايه.

0: Гамашит Тарбуш. Мухтару Бала Тарбуш, Мавкузбат. طيب هيك لما اطرح عليكم سؤال مهضومة بده كتير تفكير واللي عسما يجاوبونا، هدية بتفضلوا ما تتلقوها او انتم ما بتحبوا تهدوها، بتقولوا لا انه ما الا طعمي ما الا عازي ما بيستفيدوا منها بشي،
1: بونجور ميرو
0: بونجور
1: نعيم، يسعدني صباحكم جميعا، يوم طمينا حريصا الله راد
0: مقبول.
1: هلا بعد 10 دقايق بقى نمشي يوم شهر المريمة، بنروح نطلع بنقدس وبنرجع والحمد لله.
0: شو اليوم الشهر المريم؟
1: بدنا نوصل بخير وسلامة.
0: رح يخلص الشهر المريم اليوم 25، تعيشوا وتفوق، صلاتكم مقبولة، كيف ما طلعتوا أي ساعة اللي بتطلعوا عند العذراء ما تخاف، بتستقبلكم، بتسمع لكم، بتشفع فيكم. يلا إن شاء الله ما يكون في عجقة سير وما يكون في عجقة فوق عند العذراء لتصلوا وتركزوا.

0355535555. بتقولوا ان شاء الله ما يهدوني مثلا هيدي الشغله، او انا اذا بدي اهدي لشو هيدي ما لها طعم اهديها. بعد الاستراحه رح نسمع اجوبتكم.

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتى وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
3: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76-76-076
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: قلبي. في ناس عندهم سلبات يكون نمرة السيارة مثل رقم التليفون. يعني إذا بدكم تتصلوا بحدا بتجربوا حسكن مرة تطلعوا رقم سيارته. بعدين هي صارت قديمة يعني رجعت الأشياء تغيرت، صرتوا من رقم السيارة لو ما كان هو رقم التليفون زيته، ودغري بتطلعوا أرقامهم الخاصة. أنتم مكشوفين على الكل عادي بلبنان، توصلوا لشخص بثلاث ثواني.
1: نحن طالعين ومبسوطين، خلص الشهر ولا مخلص الشهر نحن طالعين.
0: طيب ليش عم ترجع تبعت لنا؟ ليش هالزعبرة؟ حاش تبعت اليوم لو رايقين، بس ما تزعبروا بشرفكن، نعودكن على النظام. مقبول مقبول. لا بس انت قلت كلمة وكأنه عم تخبرنا انه بلش الشهر المريمي، طلعت معك هيك، فعم قلك انتبه صرنا بخمسة وعشرين وللكل ينتبهوا اللي مثل حكايتي بعدهم ما طلعوا. وهيدا سؤال مهضوم عن نمر السيارات. إذا صارت شي مرة حدا تحشر فيكن من نمرة سيارتكن أو قدر يوصلكن من خلالها.

0: حبيت انه حدا كتب عم يشهد مطار بيروت حركه وصول كثيفه خلال فتره الاعياد مع اجواء عائليه لافته وازدحام طبيعي بصاله الاستقبال. شو حلو لانه اشتقنا.
1: اشرب واحد شاي واكل بسبوسه يا ناري ناري بحبك يا عمري.
0: اغنية اصاله بليز دعيم يلي سمعتك اياها حلوه بالفيديو. يعني اليوم أسئلتنا ما بدها كتير تفكير. إذا حدا تحشر فيكن من خلال نمرة السيارة أو وصلتوا لحدا من خلال رقم سيارته، الكادو ما بتحبوا تهدوها وبتحسوا انه بلا طعمة وياريت ما يهدوكن اياها.
2: بونجور بونجور ميرو، كيف
0: بونجور؟
2: تمام
0: اللي
2: ان شاء الله بداية اسبوع موفق ميرو. هلا انا مواطن مسلم، عزميني على الشهر المريمي على شيء هيك.
0: هي منا عزيمة،
2: ما بعرف شو بتعملوا. يعني اكيد نحن بنتشرف ونتعرف.
0: تقلك
2: هي نتبارك الله يفرج على الجميع.
0: شكرا.
2: يا رب
0: إن شاء الله.
2: على كل بنات
0: نحن بالشهر المريمي منزور سيدة حريصة ومنصلي بحرارة وإيمان، مش هيك أنا عندي مأخذ على ناس طالعوا تتصور ما بيعرفوا أو جايين على أساس أنه هيدا مشروع سياحي بالنسبة لألون، وبكون في عالم نادرة طالعة حافية حاطة فوق كل همومة ومشاكلها وعم بتصلي عن جد بحرارة. فأنا بالنسبة لألا سيدة حريصة مقام مقدس ومطرح كتير ربنا مباركه، حلو تزوروا بس يعني نحترم صمت المكان والمؤمنين الموجودين فوق. هي منا عزيمة، نحن ما عم نعزم لا غدا ولا عشاء. اللي بحب يطلع يصلي بيطلع سيدة حريصة بيزورة، واللي بيطلع كمان يشوف أحلى منظر بالدنيا. هي للكل أصلاً.

مو ضروري تكون يعني شغلة ما بتحبوها بلا طعم الهدية، ممكن تقولوا ما بيستفيدوا منها أو كتير خاصة يعني كتير انتيم، هاي بنهديها هيك قصدي. سنكار عين نجم فاتحة والله بس اتجوزت جيبولي 7000 دزينة فنجين قهوة فتحت اكسبريس وقعمت من زمان هيك كانوا يهدوا صحون وملاعق وفنجين تطلع كل دزينة شكل

0: ايه مثلا هو لهدايا كانت درجة قبل بتحسوا انه ما بقى اليوم لكم عين اذا واحد تجوز تهدوه شغلة تفرضوه عليه انه بدك تحط ببيتك هول، خاصة اذا شيء ما بينبدل او ما له عين يبدل. اول حدا اخترع ليس دو مارياج اكيد سبوله
1: ليرو.
0: نعم.
1: مش بس كمان رقم السيارة، فيك تاخد ايه رقم التليفون، صار في برنامج كمان بتحط الاسم بيطلع رقم التليفون.
0: ما عرف فيه، بس انا قصدي نطرح سؤال مهضوم. في ناس كانت تتحشر من قبل وهلأ بعدها من وراء نمرة السيارة، ما بدي فوت بهوليك البروغرامات كلهم موجودين بعرف عندي كل شيء. وعد خاف علي.

0: بونجور ميرو.
1: بونجور.
0: جيتي والله جايبك بهالسؤال.
1: هيت لنشوف.
0: أنا شهر الجاي عيدة. لكل اللي بيحبوني بليز ما بقى حدا يهديني السيارة. يعني أنا ما بحب تهدوني السيارة ولا بحب أهدي سيارات. خلص غير شي غير شي.
1: غيره. فكروا فيها منيح بس ما بدي سيارة. تخيلي قال. هي أحلى سوربريز على فكرة. واحد يهدي تاني السيارة وتكون حلوة وبحبها وعزوقه.

0: ميرو، بالنسبة لهذا الموضوع الهدايا أنا ضد الصراحة، خاصة بالمناسبات، لأنه بشع قيمة الهدية، وهي القيمة بالزيارة وبالشخص ويسأل ويطمن ويبارك. راحت صلة الرحم يا ميرو من وراء أنه فلان هداني، ما راحت هدايته، ما راحت هنيته، بطل يعملوا زيارات.
1: مزبوط.
0: لأجل أنه في ناس يمكن ما
1: مش هيدا هي قلة مصرية،
0: وإذا شخص غني مروح من الدين ومنجيب له أحلى هدية وأتقل هدية.
1: صحيح.
0: وإذا شخص عادي فقير كذا معطر نجيب له حي الله شيء. فأنا ضد،
1: فيها وجهة نظر. أنا بتجنب أهدي ورد أو نوع كريم مثلا لحدا فقير، بحس هدية ما رح تنفعه، وبفضل شيء تياب، جزدان، إشي يستفيد منه الواحد إذا على قده. أمال thank you.
2: بونجور.
1: بونجور.
2: ولا بالنسبة للهدايا، وقت أنا نقلت على البيت حبيت أعمل المطبخ بالبيت كل شيء أسود وأبيض، ففي أشخاص من ضمنهم أمي يجيبوا لي لون رمادي، قال بتكسر الألوان.
1: يعني أنا عاملهم أسود وأبيض.
2: أمك بالمطبخ.
1: إيه بتزعل كتير.
2: مصيبة.
1: صح.

لك شو مسحتال ملياردير مستعار. شوفر تاكسي تسعيني منو هيين كان يخدع عارضات الانستغرام يستأجر ياخد يوهمون انه هو الياخد لقلو وعايش ترخلي ويهديون ذهب مزيف يعني كلهم يا بلاكيار يا فوبيجو يقضي معه الليلة حمرة او خلصنا عاش احلى عيشة بكم يوم ما بعرف لاكتشفوا انه هو ملياردير مستعار.

0: بونجور ميرو،
1: بونجور.
0: كيفك؟ بدي اقول للمدام جايز انيفرسير الشهر الجاي، انه انا كمان عيد ميلادي الشهر الجاي. واحلى احلى احلى عالم اللي عيد ميلادهم بجون. وبونجورني
1: برج الجوزاء.
0: وبس
1: منا بدنا نعيدك، ذكرينا. بفتكر بعد كم يوم ببلش الجوزاء، 7 حزيران عيد رغب علامة، عيد نونو صديقتي نورما كرم كمان بعد كم يوم، الشيخ سامي عيدك باتنين صح؟ ولا سلسلة معايدات عنا؟

شوفوا إذا رونالدو بكي، إذا محمد صلاح بكي، دموعه مكلفة كتير تعب ومجهود ووقت وما بعرف، يعني كل دمعة بألف بحسها. قد ما هو الناس بيتأهقروا ليوصلوا للي وصلوا له، حياتهم منا سهلة ونجاحهم ما وصلوا له هيك بالصدفة. يلا مبروك الباص يلي بيوصل على طاقة الكهربائية من جبال لبيروت وبتسعيرة كتير مدوزنينة، بس بنقهر لما بلاقي هالباصات فاضية كتير.

0: ليش زيادة صوروا أنغام وأحمد عز؟ لأنه كانوا مجوزين وتطلقوا، فقالوا أول مرة في حفل بيجمعون سوا مع بعضهم، صارت كل هالكاميرات مصوبة عليهم اثنيناتهم، خاصة ما ظهروا ولا أي مناسبة مع بعضهم فيها.
1: ميرو على السريع كذا شغلة لأنه بدنا نجاوب عليها. بالنسبة لموضوع الكادو، أضرب كادو يعني وما في على التحديد شيء بشيع. أبشع شيء إنه واحد يهديك شيء ما فيك تبدلي وما تكوني حبيبتي، هون بتكون شغلة بشعة عن جد، تكون ما لها طعم دفع على الفاضي. بالنسبة لمرة السيارة جيب رقم تليفوني ليش؟ لا هذا شيء إنه بسميه شيء من الأتنشن يعني. وإذا كان بلا أخلاق بتصرف أنا كمان معه بلا أخلاق، بلوك وخلصنا. بدنا هيك بليت تستفهمين عن هول البسات الجديد نزلتهم، هن من دولة قطر كادو لبنان اللي بيروحوا فيهم مشاوير جبال مارشال بيل. هي حبيت الفكرة، استفهمين لها كيف وهيك.
0: دولة قطر ولا اللي مشون من جبال عبيروت هولي بتدفعي بس تسعيرة يعني منا غالية؟ تكرم عينك. كتير زعلت على هيدا الشاب يلي وقع عن الخيل وقع عن الفرس ورجع مات بعد كم يوم مثل القمر، حرام، الله يعين أهله. هواية بتقتل مرات. بونجور.
2: بونجور ميري، سعد صباحي.
0: وصباحك.
2: اسمع، انبسطنا كتير بس سمعنا الأخبار على إنه رح يكون في عنا مطار تاني ببيروت.
0: مزبوط.
2: بلبنان.
0: بالإليعات.
2: صحيح. اللي بيوفر علينا مسافة. إن شاء الله الله يتمم على خير مثل ما بيقولوا.
0: يسعد صباحك ميري. بيوتون بالشمال. أي حدا أخذ المناقصة وعندهم 90 يوم لحتى يبلشوا يعني يقولوا أساسنا وعم ننطلق ونشتغل، لبيوتهم بشمال بيوفر كتير عليهم وقت استراحة التسعة.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا البيع علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
2: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما قلفوشي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروح السامبا
3: السامبا قال لك هو دفكي انسا بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
7: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رايك تخلص من هالهم وتدق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج Movie night, every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
8: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076
0: Back to the music Delta FM Lebanon

أنا بالنسبة للغنية بتكون تعرفوا إذا عن جد حلوة تنتروا جمعة جمعتين أو شهر بعدكم عم بتغنوها وترددوها ولا لا. مبروك وائل غنيته جديدة بكل الأحوال, هيدا مقياس للكل بعتمدوا بالنسبة لكل الفنانين.

ما بعرف إذا بلشت شوي تزيد حركة السيارات طرقات اليوم على بكرة كانت خفيفة كتير بس في حركة مش لقى وتوقعوا ابتداء أنا من الظهر كل العالم تظهر تكزدير يكون في عجقة أكتر بكتير. نانسي مجملة بجولتها العالمية اسم الله عليها من أمريكا أستراليا فرنسا مصر هلأ ما بعرف وينها صراحة ضيعت. ماتر أنتوان شختورة ضيفنا اليوم على العشرة إذا حبيتوا تطرحوا أي سؤال وإذا أنتم مقيمين بدك ويني وعندكم أي طلب قولوا لنا. دخيل رب لبنان وهوى لبنان وسما لبنان ربيع أنت مغترب وجيت على لبنان يعني ولا بس هيك عم تتغزل ببلدك؟

0: Bonjour, bonjour, جميعا.
1: بونجور.
0: يعطيكم العافية.
1: ولا يهمك، تفضل.
0: بصحتكم إن شاء الله على عيد المبارك، عيد الأضحى، بتكون خير على الجميع.
1: إن شاء الله، الأربعة منعيد بعدنا، الخميس نحن فرصة.

هذه أمنية الكل يرجعوا صغار يلعبوا على سطح الجيران ويطيروا هالطيارة الورق اللي كنا بالنسبة لنا أحلى من ألف شغلة اليوم ممكن تشوفوها بالأسواق والمحلات. ما تست

بتعرفوا ليش بحب بعض الفنانين؟ بصير مواقف مرات بتأكد انه هني اصدقاء حقيقيين، وعلى راس الليستا زين العمر. يمكن ما يكون عم يسمع توني بس حدا بيخبره، بدي اقول له كل مره عم بتاكد انك صديق حقيقي، وكل موقف بعد موقف كمان بتاكد انك خي والله. والعمر اللي كان انسان الزمان، يعني بعد هالجيل اللي قضينا فيه سنين، الا شيء تصيروا تعرفوا مين كسبتوه صديق وحقيقي، مش حيلا صديق.

عيد بدري بيو 25 أيار. هو شفيع كتار على فكرة. سؤالنا عن الهدية اللي بتفضلوا ما تهدوها أو ما تنهدوا هيدا الشغلة، بتحسوا أنه بالنسبة لألكن يمكن تكون بايخة، يمكن تكون ما بتنبدل، يمكن يكون ما إلى قيمة، ما بعرف. مش بس قصة قيمة، مرات في هدايا منتجنبها لكذا سبب.

طلع معنا كمان اليوم سؤال مهضوم، إذا حضر شي مرة قدرتوا توصلوا له من خلال نمرة سيارته. هلأ صار في كذا طريقة توصلوا للعالم، بس أول واحدة إنه كانت واحد يطلع برقم السيارة تعجبه صبية من الرقم يتصل فيها أو ياخد رقمها. والعكس صحيح، مين قال الصبايا ما بيتحشروا مرات؟ وإذا صايرة معكم أنه صبية تحشرت فيكم خبرونا، مش ضروري بهيدا الطريقة أو هيدا الأسلوب. كتير انبسط شفت ميراي جسار السبت والأحد. السبت كنا بنفس المحل، قعدنا شربنا قهوة التقينا صدفة واتفقنا نروح على نفس البحر على الريفيرا. يوم الجمعة التقينا بعد الظهر، والسبت كل النهار مزبوط ضيعة بالأيام. أنا وائل بيتوتي بحب ولاده وبحب عائلته. بتعرفوا الفنان قد ما بيسافر وقد ما بيشوف ناس ومضطر يكون لايق كل الوقت، بحاجة يقعد بينه وبين حاله أو هو وأقرب الناس من وقت للتاني.

كمان وما تقلقي. بعدنا سلام لوائل من خلال مدام توميرو صديقتي، ووعدت عيد الجمعة أطلع أشرب قهوة عندهم. يا ويلي الناس شو بتحب صوته، يا ويلي وأخلاقه طبعاً.

هشام حداد عم يحتفل بعيد ميلاد ابنه، عم نشوف الجاتو عليه صورة مايكل جاكسون وكاتبين مايكل جاكسون، فيبدو انه مأثر فيه، قالوا رقص مثله. مهضومين بهالعمر.

0: ميرو، انا هذيك اليوم صورت نمرة سيارة الصراحة، بس ما عرفت كيف الطريقة كيف يجيب رقم التليفون. اذا في حدا يفيدنا بكم
1: اللولا
2: اللولا
3: اللولا
2: اللولا
3: اللولا.

اليوم تقس مناسب جدا للبحر، شوية هواء، شمس قوية، بس انتبهوا يصير فيكن مثلي تحترقوا ما تحسوا، مع اني انا يعني بصير عندي خبرة بالموضوع بس ما انتبهت اني عم بحترق والله. هو مثال للبحر، الهواء ما يكون فيه شو بتتشمسوا، بس تنسوا حالكن مرات قد ما كنا مشتاقين للشمس والطقس الحلو. عكس أوروبا يلي جايين شوبات ما بيفهموا، نحنا بعد عنا برود وطقسنا بجنن، يعني ربيعي يعتبر، بس مشتاقين للطقس الحلو، قصدي المثالي للبحر. هيدي الشمس اللي بتحرق حرق، بتصيروا تبرموا وتشوا حالكم. بلش يصير في شوية عشقة على الطرقات، هات لنشوف، خبرونا.

لا والله يا ريت كل يوم هيك صرنا برميل نص بيروت ما وقفنا دقيقة. بتكون كل يوم بيروت ما يكون فيها حركة وعجقة. منو دليل صحي.

0: ولا برافو مصر
1: مرمورة.
0: إيراداتها من السياحة تقفز إلى 5.1 مليار. هلأ بتشوفوا الساحل والعان شرم الشيخ كل الحجوزات صوب هونيك
1: يا مرمورة.
0: استراحة ونت

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم ودق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع Energy Bridge Movie Night Every Night That Counter بعيد عن الراوتر Online Meeting مع مديرك الثقيل على السريع وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net
5: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
3: من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: Hello, yes, madam speaking.
1: من عم افندي؟ انت مجوز ولا اعزب؟
0: Who is speaking, please?
1: Please? ما بقى تعرف تحكي عربي اخ؟
0: Yes, yes! انت اسماء! ولك كيفك يا اسماء؟ تعلمت الغنى ولا بعد؟
1: ما بخصك! مش عشي! عم تلفن لك تأسألك على الحديث اللي مثل وجهك اذا انت قايله!
0: وين؟
1: بالمجلة!
0: انا قايله!
1: انت مجوز ولا اعزب؟
0: قلت له اعزب حاليا يعني وحدي.
1: وليش ما بتبعت تاخد مرتك اذا كنت ادمي؟
0: لاني مش ادمي. بدك شيء؟
1: مين عندك بالاوضه؟
0: هودي صوفي وناتاشا عم بيتمرنوا. هودي من سكوتش ويسكي.
1: يا عيب الشو، قاعد بلندن انت وياهن، وانا اللي دفري بيسوى مليون وحده. شلحني ببيت عمتي؟
0: ايه وشوفوا بيت عمتك في علي رك اكثر من لندن.
1: لا انا ما حدا بيقدر يحكي علي.
0: لا قلت لك انا الرجال، انا الرجال.
1: لو رجال ما بتضرب.
0: طب انا بس، طب انا بس، يخرب بيتك يا صف عمرك، بدي موتك انت وعمتك لارجع باخوانيها، باخوانيها.
1: الو الو، سكر الخط.

0: مكملين معكم صفحيتنا وهي الأولى لهالأسبوع.
1: بونجور ميرو.
0: بونجور.
1: شفت كيف تغيرت الأيام؟
0: شو صار؟
1: ولك حتى الشمس صارت بلا زوء. حتى الشمس بلا زوء.
0: بتغيب
1: يعني
0: مرات.
1: تحرك الشمس.
0: آه.
1: يلا لأنه حرقتني. موجوعة وهيك.
0: ماشي حالي.
1: منك مرتاحة. رح نبعث لك نكتة هيك مهضومة.
0: أوكي.
1: ترتب الأجواء. سو في مدام تلفنت لجوزها قالت له شري في عطل بالسيارة وأنا أكيدة إنه فايت مي على الكربيراتور. قال أف أمتين صرت معلم جارو لخير وين السيارة هلا؟ شري بالنهر.
0: لا مش محروقة لدرجة بدي دواء لا بس إنه محروقة شوي. أيوة يلا اجت الصيفية يا جماعة ولعت ولعت الأجواء صيف وبحر وشمس وشم هوا ومشاوير وبرامج شو بتكون أحلى من هيك بروجرامات للصيف يعني البرامج مش برامج فنية

قلبي سان فرانسيسكو عم يستأجروا روبو كتير شبيه بالبشر لحتى ينظفوا الشقق، لأنه بتعرفوا هونيك مش مثل عنا كل نهار ما ماسح وما كانس لكتير تنجوي بيستعينوا بحدا، وما في عندهم مثل عنا صبايا تساعدهم أكيد، فما عندهم إلا هالروبو.

0: كثير ناس من أصحابي بخبروني أنه زعلانين يوما ما، ما بيحبوا يفكروا بأنه عمر كلبهم بده يخلص، أو البسينة اللي معودين وهي ساكنة معهم بالبيت. فهلأ باليابان علماء عم يختبروا علاج قد يطيل عمر البسينات حتى 30 سنة. يعني أنتوا عندكم بسينات وبتعرفوا قدي بتعيش تقريبا 12-15 سنة تقريبا، هالقد بين 12-15، والكلب قديش؟ ما بعرف بيحسبون كل سنة بقدي.
1: بونجور
0: مريم. بونجور.
1: بحكي عن ليست دو مارياج، مرة صارت هذه الحادثة.

0: قدامي بالبون.
1: ايه
0: كان بعد ايام البنوك وليز دو مارياج. في شخص بعد يمكن شاب بيشتغل معه هداك ما هوش خبر لا ليز دو مارياج ولا شيء. عم بقول له على الكونتوار لواحد للشاب اللي بيشتغل قال له بدي حط بدل اكاليل شخص الفلاني. العالم فرت بالضحك لانه هذا شيء مشدوب يعني جاي. تاري هداك قال له روح حط لي بدل اكاليل في هذا الشخص بدي يتجوز.
1: عم يمزح ام راح وقال لهم إياها بالحرف. برافو شاكيرا يلي قررت تتبرع بعائدات أغنية كأس العالم 2026 لدعم تعليم الأطفال حول العالم. مشان هيك سينادوها أهم النجوم بالأغنية.

فرجعوا حددوا لي عن عمر لبسين أو لبسينة وحتى عمر الكلاب قديش هالقد بيعيشوا. بتقولوا لي 15 سنة مزبوط؟ صحيحوا لي المعلومة بليز. فرنسا تحت تأثير موجة حر وتتخطى عندهم 30 درجة ببعض المناطق، يعني شغلة. ما عندهم أي شي، ما عندهم مروحة بالبيت، في شي بيشوفوا الشيفونتين بينزلوا فيها بيقعدوا ببرك المي.

قال القمر الأزرق، يعني الأحد اللي جاي رح نشهد زهرة فلكية اسمه القمر الأزرق والمصغر، حدث فلكي نادر جداً. مساء 31 أيار بيكتمل القمر بيصير بدل للمرة الثانية خلال شهر أيار، زهرة تتكرر مرة كل سنتين ونص. هيك إذا كان ماتر شخطورة على الطريق بيفتح قلبه بصير مركز أكتر، بس يسمع صوت كارول لا ما بتصور مشي، لأنه من هونيك لهون بده 5 دقايق. في شغلة كانوا بس يتجوزوا، يعني مين يشوف حاله انه جاب صبي، اول ولد بالعائلة يكون صبي، لانه نحن كنا مجتمع ذكوري، فأمنية البي انه دغري يخلق له صبي، والام يا حرام لحتى تشتري حالها تصير تدعي انه يكون اول ولد صبي. هلا عملوا ستاتيستيك حول العالم، البيات شو بيتمنوا اول طفل يكون؟ يتمنوا يكون طفلة، بحبوا البنات. شوفوا شو تغيرت النظرة. ويا ستي لو ستة منك أنا موت أنا في الستات، بس انت ما في زيك تاني واحدة وملكي. هلأ عم شوف عاصي بدو ينزل غنية يوم عيد الأضحى وعنوانها لا تغيب.

0: بعشق مثل القمر كوني ضلي بنسهر والقمر سهران.
1: حبيت انه يكون في حركة فنية هيدا الفترة. خلينا نرجع شوي لحياتنا الطبيعية.

0: بتعرفوا في ناس محضرين أغنيات بحسوا أنه إذا نطروا أكتر بتصير حتى الغنية بعد فترة منع الموضة فبخافوا أنه تتكرر المواضيع حدا يسبقهم على العنوان على القفشة كذا سبب فاللي قرر ينزل خلاص بنفس التوقيت رح يبقى بنفس التوقيت ناجي حوات صباح الخير طلعت أنا والماما تلفريك حريصة وصليت لك thank you ومقبول الصلاة إن شاء الله
1: نجديد ما إلها خلق على مستوى
0: ويطول لك بعمره

0: يسعد صباحي.
1: وصباحك.
0: بعرفك اكسبرت وخبيره بالفن وبالغنى، بس القفشه انا ما بعرف شو معناتها.
1: هلا بقول لك.
0: ما جلت شحيله.
1: يلا. بيبقى بالغنيه مرات القفشه انه موضوعه بكلمه بتختصريه. هلأ بعطيكي مثل أي أغاني مثلاً بخاف حدا يسبقهم عليها، يعني موضوع منه مستهلك ممكن يختصروه بكلمة بعنوان بمطلع غنيه.

مثلا تك تك قلبي انه وقت قرر ينزلها الافشوين بكلمه تك تك. هيدي هي في كتير امثله

استراحة وبدي ذكر على 10 قلارات أو قبل شوي حتى إذا وصل متر شخطورة، ورح يكون ضيفنا. اسمعونا وإذا عندكم أي سؤال اطرحوه.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوقن طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076
0: Back to the music Delta FM Lebanon.

0: مكملين معكم صبحيتنا. العدد القليل منكم اللي عم يشتغل أكيد يعطي ألف عافية، يعني ما تتحرقصوا، ترجعوا بتعودوها بعطلة الأربعاء الخميس الجمعة إن الله راد. حتى ما في ثلاثة أيام عطلة للكل، بتصور يوم الأربعاء بس الشركات بتصور.
1: ميراي بونجور.
0: بونجور.
1: بخصوص البنات أو الصبيان،
0: إيه
1: أنا ابني باتريك أول ولد بالعائلتين. ما في خبري شو
0: أخذ دلل.
1: شو أخذ غنم
0: بتخيل.
1: وتاني ولد كانت كل الفحوصات بتدل على أنه بنت،
0: وأنا بدي بنت،
1: مارتي بدها بنت.
0: أوكي.
1: بعدين أتبين بآخر الحبل أنه صبي، ومغير شهر ما عدنا تنينيها وبس عنا صبيين.
0: الله يخليهم.
1: كان بودنا نجيب بنت، حتى كنا مقررين نسميها باميلا. المهم الله ما رزقنا، مش الحال.
0: يعني هيدي مشيئته. ايه اكيد اكيد مشيئته، هو بيعرف. بس مشان هيك كانوا يقولوا لا لازم نجيب صبيان، هيدا ولي العهد ويشوفوا حالهم انه اول ولد صبي. هلا بالاستفتاء اللي عم ينعمل حول العالم، البيات بحبوا يكون اول بيبي بنو

0: شو هيدا اللي صار الخشن عين؟ حدا عم يبعد فويس طوشتنا. برافو دبي اللي أطلقت محطة تغذية عمل بالذكاء الاصطناعي لطعم الحيوانات الضالة. شوفوا حتى الحيوانات المشردة على الطريق بلا فيهم، مش ناسي حدا، يعني بصير يعرف لما بيجوع بيقرب على هالمطرح بياخد أكلاته بفل لبسين أو لبسينة أو الكلب شو بعرفني.
1: بونجور بونجور
0: بونجور.
1: هاي والله بالشغل بالشغل،
0: يعطيك العافيه.
1: عندنا فرصه طويله تنرجع نداوم لواحد حزيران من الله راد
0: بالكويت. هلا بتفرصوا
1: صباحكم. اي خساره، فرصه طويله كان بدها لبنان. بس يا ويلة على سعر التذاكر، شيء ما بينوصف.
0: ملعلع على الاسعار. لؤي بفتكر واصل اليوم، بدنا نقول له ان شاء الله بيوصل بالسلامه. ما معقول شو بحب لبنان، ما معقول كيف بيوصفوا، كيف بيطلع هالحكي الحلو بصدق. ايه عم بيقولوا لي في كتير ناس هلا كان عندهم فرص ما رح ينزلوا لانه تيكتس غاليين اسعارهم. وين ما كان مش بس عنا، يعني منى بالكويت. بليز اذا فيك تساعدينا، بدنا فئة دم ضروري او نيجاتيف لحسين محمد ماجد باوبيتال رزق. اكيد فئة الدم او نيجاتيف، وحسين مريض وموجود بمستشفى رزق. انا عندي بنتين وما في اغلى من البنات، ما بدي صبي بلا. يا بنات يا بنات، هيدي بنرجع لها. متر شخطورة انطلق من الديكوينة، مفروض 10 دقايق ماكسيموم، ربع ساعة بلش معه مقابلتنا. إذا حبيتوا عندكم تطرحوا سؤال، تاخدوا رأي ملاحظة اللي بتكون ياه، ما في مشكل.
2: صباحو. بيقولوا الصبي بيحمل اسم بيو، بس أنا عندي 3 بنات حامليني وحاملين الدنيا وماشيين فيه.
0: يا الله الله يخليهم،
2: الله يرضى عليهم ويرضى على كل أولاد العالم.
0: ما بيقولوا البنات اللي بيفتحوا البيت، ما كتير تتكلوا على الصبيان. الصبي بيروح عند المامي بس التانية مفروض هي حماته، يعني لأنه أمه إلا للمدام. هي طبيعة الدنيا، والبنات بيندحشوا بأهليون بعد ما يتجوزوا. لازم نشوف حالنا، العيون الخضر هي الأندر عالميا. شوفوا حالكم إذا عيونكم خضر. كانت الناس بمعظم عيونها لونها بني، لكن طفرة جينية صارت تقلل إنتاج صبغة الميلانين داخل بوب العين، ما أدى لظهور ألوان أفتح. فتعد العيون الخضر الأندر عالميا، و 2% بس من البشر عندهم عيون خضر ما بتحتوي على صبغة خضراء، بس بتتكون من مزيج، يعني كمية منخفضة من الميلانين وصبغة. تظهر الدراسات انه ما في عيون بيتطابق وما في أخضر مثل التاني. هلأ كل ألوان العيون بتقولوا مثلا عسلي اوكي، بس تلاقوا لون نفس العسلي لا. شو بعرفنا اسمها الصبغة ليبوكروم. ليبوكروم ايه.
3: بونجور ميرو.
0: بونجور.
3: انا صراحه عندي 2 بنات
0: صبيان وبنتين،
3: بس البنات ايه؟ البنات غير غير غير.

0: ما قلت هيدا الخبر يعني لأشوف حالي لا لعيون ملوانين، بس أنا بحب العيون الزيتية الخضر أصلا. العيون زرق ما يزعلوا مني، كتير قليل ما حب عيون زرق لناس معينين بيلبقولن، بس في ناس ولا أجمل وعيون زرق، وفي عيون سود حلوة، وفي العيون العسلية حلوة. كمان بالقاهرة شوب كتير وبتوصل الحرارة ل 31 درجة، بالنسبة انه نحن بعدنا بالربيع يعني شهر ايار.
1: بونجور بونجور
0: بونجور.
1: والله نحن اول شيء اجانا البنت كيفنا، صار بدنا الصبي، والله الله بدنا نرجع للصبي، ما مش الحال ما شاء الله عليه للصبي. البنت ارحب بكتير.

0: It's 10 a.m. on Radio Delta, Lebanon.
1: The heartbeat of the Middle East.
2: We'll be back after the break. Delta FM, Lebanon.
3: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبال. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا البيع علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
4: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11005 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
5: من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: حلو تستقبلوا ضيفكم انتوا وعم تبتسموا، لانه هو مخبركم نكته شيء ما بينقال على الهواء، مش انه بزيئه بس في شيء للهواء في شيء مش للهواء لا يصلح. مات الشختوره دائما وجودك حلو، دائما بتعبي المطرح اللي بتتواجد فيه بالطاقه الايجابيه بمرحك بجديتك، مرات مع انه حتى هو وجدي بتحسوا في شيء مبطن هيك مخبيه.
1: لا
0: بدو يضحك بكم بلا
1: لا ابدا تضحك. لو تكون جدي بكون كتير قاسي ابدا
0: رغم القساوه. مش في شيء هيك
1: القساوه لعشر دقائق تنهي شغلتي بعدين برجع على لا مثل ما انا طبيعتي.
0: بس هيدي القساوه ما بتخبي شيء وراها؟
1: لا
0: اكيد
1: لا.
0: اوكي أبداً. وليه بتقسى وعمين بتقسى؟
1: بقسى وقت يكون في تجاوز للكرامات، بقسى وقت يكون في تجاوز للقانون اللي انا فارضه، بقسى لو تكون عم بزبط ذاتي ومنطقتي بيوقفوا بوجي. ما بحب حدا يوقف بوجي.
0: ولاد المنطقة بيوقفوا بوجي
1: وين؟ بلاد المنطقة ولاد المنطقة ما غير بلاد المنطقة. وتنفذ لأنهم بدي نفذ لأنهم
0: لأنك محامي بالآخر.
1: ما خص محامي، خص في قرار يا هيبة كيف بقولوا هيبة الدولة.
0: مزبوط.
1: يا مش هيبة الدولة. أنا ولا مرة عملت تعميم ما قدرت أطبقه. مرة واحدة عملت تعميم كتير قاسي
0: رغم محاولات العرقلة.
1: ايه كتير قاسي طبيته على جنب لأن لا يطبق.
0: أوف.
1: يعني بدي تروح هيبتي بهالموضوع. طبيته على جنب.
0: هيبة أنطوان شختورة.
1: هيبة لا
0: هيبة
1: نو هيبة البلدية وهيبة
0: بحب امزح
1: معك. هيبة أنطوان شختورة طبيعي. وإذا تكون أنت على رأس كرسي بلدية الديكوانية راحت هيبتك راحت البلدية يعني أنت منه
0: أكيد. طيب كونك محامي أنه كمان ودارس قانون وبتعرف بالقانون، هيدا شيء بيسهل ولا بيصعب مرات مهمتك؟
1: لا بيسهل أكيد.
0: بيسهل
1: حقا. أي قانون بتقريه بيسهل لك أكيد بيسهل لك. المحامي بيقدر يشتغل كل شيء، بيقدر ياخد كافة المراكز، طلع السياسيين من رؤساء البلديات والسياسيين كل ثلاث ارباع المحامين
0: هني نجحوا اكثر من غيرهم.
1: صحيح.
0: كرؤساء بلديات اذا انا حددت
1: نو كمحامي.
0: اوكي
1: نو كمحامي.
0: اوكي طيب رئاسه البلديه شو فادتك كمحامي؟
1: رئاسه البلديه شو فادتني كمحامي؟
0: يعني من المحامات استفدت بس اذا قلبناها وعكسناها
1: ما بعرف. رئاسه البلديه لا المحامات فادتها.
0: اوكي
1: ما لا
0: بركي علاقات عامه
1: لا لا
0: خبرت حياه اكثر.
1: لا من البلديه لا المحاميه اكثر بكثير اكيد اكثر بكثير.
0: انا مفكره العكس.
1: لا انا بشتغل مدني بشتغل جزء واحمل شخصيه. هذا بعرفك على كافه انواع الناس وطبقات الناس ومشاكل الناس. يعني احمل شخصيه وتقول طلاق يعني واخذ لك شو فيه بالطلاق وشو فيه مشاكل وشو فيه خبايا وشو فيه قصص سوداوية وإشياء بيضة والإجهزة شو فيه جرائم وعلى آخره وشو بتشوفه بالحبوسة ولا لا يعني بتجيب لك جبلة بتصيري منك هينة أنك تتكلي بالهين أبدا.
0: ولا مرة سألتك إذا في شيء على حساب شيء يعني يعني في شيء نجحت فيه أكتر من التاني أخذ لك من وقتك؟
1: كان وزنتين المحامات والبلدية.
0: أوكي.
1: بلشت حياتي أنا محامية بلشت لخدمة الناس ما في أحمل وزنتين. كانت البلدية على حساب المحامات بس أنا رجعت فتحت مكتب تاني بمصاري اللي يأخذوني يعني مكتب.
0: كيف بلاش. يعني بس فسر
1: لي. يعني قبل ما كنت اخذ بعد ما باخذ من الديكوانه بس من مراي عيد للتخزينه اما من نعيم اما
0: ما قصدتك انا ولا مره اذا عندي
1: قضيه. مش كل واحد
0: بعرف كيف بتفكر
1: عنده شيء عاطل لا سمح الله بده يروح عند محامي. لا بالعكس الايجاب والشيء جيد بروح عند محامي تما يغلط. لا فتحت مكتب محامي
0: بدي طلع مصاري
1: اكيد بدي اعيش انا في حياتي همهنتي لان البلديه بدور معين محل معين راسك بيوقف لحدود ما يعني تعاطيك مع اعلى الناس ومع ادنى الناس.
0: اوكي
1: وللتخزين النسوان يعني ما ادرك ما النساء ومن طلبات النساء انا افضل اكتب لائحة اكتب
0: لائحة
1: اكتب لائحة ولا اتعاطى مع نساء ما بيعرف شو بيحكوا يعني بروحوا لك من وقتك ساعه ساعه ونص.
0: رح يزعلوا منك
1: ما علي يزعلوا
0: بدهم يزعلوا كثير هلا
1: هيدي الحقيقه
0: يعني بشبقوا بالحكي
1: قد اخذت افكار من النساء قد النساء رجعوني لورا
0: قد اوحوا لي قد صدموني
1: نستسلم على طول صادمين على طول صادمين العالم والرجال منذ الأزل.
0: عندك شيء هالقدد كارول؟
1: لا بالعكس.
0: أوعها. مين كارول فكرت؟
1: لا مين كارول؟
0: كل مرة مين كارول؟
1: كارول.
0: أكبر تحية وأحلى ريسيتال عملت كارول. ما قدرت تكون.
1: صحيح.
0: بس أنا كان في ناس أنا من قبلي.
1: نحن نتقابل بنهار بالبيت. بيعملوا ريهرسل.
0: فشاركت بالبروفا كأني كنت بالريسيتال كله.
1: صحيح.
0: بس أنت فخور فيها.
1: أكيد طبيعي.
0: ومبسوط باللي كل الأشياء الحلوة اللي عم تعملها.
1: أكيد نعم. نعم
0: ما بتنقهر وما كنت
1: لا ما مش بالضروره بدعمها وعم بدعمها بس هي ما انه الله يخلينا هالصبي
0: الله يخليها شايفه
1: الصبي مش مصدقه الله يخلي ولاد الناس كل حياتها للصبي وبعدين جوزها
0: عم تسمعنا شو قلتك هيك بدي اطلع بالتليفون بس انا رح ارجع وثق كل شيء وابعث له يعني إذا هلأ ما كنت عم تسمعي كارول أكيد رح أبعت لك نعيم بدك تهدينا شيء لألا وتنرجع ننتقل نحكي عن الديكويني صار لك سنة بولاية جديدة
1: نعم.
0: بس إذا حسبناهن حتى أنا أخذ معلومات 16
1: سنة
0: 16 نعم. مظبوطة براسي
1: نعم.
0: أنا الكلمة 16
1: من 2010
0: عمر
1: عمر
0: أو نسمع كارول بالأول

0: 16 سنة حس كوم والسنة كوم تاني؟
1: لا أبداً هي زيتها
0: لأنه شفتك نشيط زيادة مسابر زيادة
1: مش نشيط عم قلهم بكلمتي اللي حطيتيها
0: هي البقصة
1: حضرتك أنه من 2010 ل 2025 شو عملت؟ أنا كأنطوان شختورة شو عملت؟ إيه لأن في كتير ناس بيقولوا أنه شو عملت؟ لا عملت عملت كتير وبالسنة هيدي شو عملنا؟ كمجلس بلدي جديد وكرئيس بلدية اللي عملنا عملنا كتير
0: طيب عدنا
1: ويحتسب ما فيك تهدي لكن الماء لا يعد
0: أبرز الإنجازات
1: الماء لا يعد الماء إنه زفتت وعملت وبنى تحتية تم هودي أوكي
0: في أشياء أهم كتير عملتها
1: الأيكل قلت أنا كلمة وحدة أنا ما عملت مال استثمرت وعدت مرتين استثمرت بالبشر قبل الحجر اوكي
0: استثمرت ايه
1: بالبشر
0: هيدا اهم شيء
1: اوكي وانا ما استثمرت مال كمان استثمرت بالبشر كان فيي اعمل مال ما عملت مال وما بده يصدق ما يصدق
0: طالع السيد غير هيك
1: بلا السيد ان عملتي وان ما عملتي بيطلع بيطلع بس بيعرفوا حقيقه انطوان شختوره اللي بيعرف البلديات وعنده المام بالبلديات
0: خاصه بيقولوا ديكواني فيها كتير مصاري
1: فيها كتير مصاري بس كيف فيك تطلع المصاري كيف فيك تسرقي ما عم نحكي سوري عن كلمه سرقه كيف فيك انا ما بيعرفوا انه ما فيك تسرقي من الداخل اذا بدك بتطلع من الخارج ما انا بتحدى
0: ليش سرقت الداخل مش سهلة؟
1: لا لأن في قوانين في في في حسابات ما بتزبط ما بتزبط
0: وفي قانون أيد كل رؤساء البلديات
1: ايه قانون الشراء العام قانون الشراء العام
0: مظبوط حكينا عنه بحلقة مرة
1: حتى في تفتيش في اللي بدك اياه ما فيك بالهين هيك تاخذي مصاري من البلديات مش مزحة بتاخذي من برا إكرامية خبرية هودي الأمور بتعملي فيهم مصاري في عدة أمور بتعملي فيهم مصاري بس أنا بتحدى أتحدى شوفوا غير رؤساء بلدية محترمة القانون ونشوفوا أنطوان شختورة
0: يعني اليوم عم نعتبرها جلسة هيك من الند للند مصارحة يجوا
1: ورقة شو عندي أنا
0: ايه؟
1: وأنا ومرتي وأكس مرتي
0: يكشفوا حساباتي
1: وأكس أكس مرتي
0: في أكس أكس أكس
1: اللي بديك وإخواتي وأنا واللي بديك
0: اليوم كتير حبيت هالرواق وعطول ايه بس اليوم زيادة فعن جد اعتبرتها هي جلسة من الند للند وجلسة مصارحة
1: ايه على طول مصارحة
0: وانت شفاف بكل الأحوال بارح اجا
1: ضابط لعندي قال لي ليش دايماً بخوفونا من أنطوان شختورة؟
0: أي بابا أنطوان شختورة للبعض
1: يا حفتت على البيت بدون موعد
0: تحكي يعني بصوت عالي مرات لأنه بفكروا
1: صوتي عالي ما أي. مشكلة
0: بركي الصوت العالي
1: ما عندي جقرة تكون واقف قاعد
0: لا شعرياً
1: لا شعرياً هيك بشد حواجبي لا شعرياً
0: إيه
1: بس هو
0: أطيب قلب توني والله
1: أطيب قلب إيه بس عندي برجع بليك حدود
0: إيه؟
1: ما حدا ينجوزها
0: أوكي
1: هذه
0: بس يوصلوا لكرامة الشخص
1: أساس
0: هيدا أهم خط أحمر
1: أكيد الكرامة العائلة الكرسي المقام هودي كلهم خط أحمر
0: نرجع لإنجازات الديكويني عملتوا إشياء مهمة بهيدا السنة ما تقلي
1: رحلك أهم
0: كتوأمة جامعات
1: قبل رحلك أهم ضميت مدافننا للديكويني في أهم من هيك
0: فسر لي أكثر
1: نحن كنا واصلين لجسر الأبارة يعني البوشرية
0: أوكي.
1: البوشرية السد البوشرية سوري الروضة نيو روضة السبتية كانوا تابعين لديكواني سنة 36 عند التحديد والتحرير المختار وصل الموبيلي توب ما قلط مدافين يعني ضلوا ضمن نطاق بلدية جديدة
0: أوكي.
1: أخذت أنا هلأ بقرار مجلس بلدية من طلب ديكواني إلى البلدية الجديدة أخذت بموجب قرار مجلس بلد وهذا إنجاز إنجاز رجعنا موتنا لنطاق الديكواني
0: ايه شيء مهم
1: هذا مهم موضوع المي اللي يعطينا 150-200 متر لمصحة مياه وبيروت وجبل لبنان رح يعملوا استثمار بيعملوا بير بالديكواني بهالحديقة مضخة ومحطة التكرير بمليون دولار يكون المي فقط للديكواني لا غير عم نعمل ملف رح يخلص أرسي في أنيات ومجرير وزفة تعبيد فلش يعني بقيمة 3 مليون دولار كمان ملف تاني إنارة بقيمة مليون دولار
0: وين في تقصير بالإنارة؟
1: ما في تقصير في صيانة. في كان عدم صيانة بوقتها، عم بحكي من 2019 2023-24 اللي هي وقت المال والتضخم المالي وإلى آخره. يعني انضربنا هون. نحن هلا بترجعنا عن أول وجديد. وكانت كمان 2025 أهم نقطة بتاريخ الديكوانة السياسي والإنمائي والعائلي، واللي بدك هو انتخاب عائلات الديكوانة، وجبنا 99.95% من الديكوانة. ما في إنجاز أكثر من هذا، أهم من التشكيل اللي صارت 2016.
0: أوكي، جماعة مين بهيدا العشاء؟
1: كل جماعة الأعضاء المجلس البلدي المختير، الأعضاء الاختيارية فقط لا غير.
0: ما فيك تجمع أهل الديكوانة؟
1: لا قديش
0: مال عددهم؟
1: جماعة أحكي بالإنجازات.
0: قديش عدد أهل الديكوانة
1: مقيمين؟ عدد مقيمين مقيمين بالديكوانة؟
0: مقيمين بالديكوانة؟ نو
1: مقيمين ناخبين أما مقيمين؟
0: لا يعني إذا بدك أنت شي مرة تقول أنا مسؤول عن كم شخص؟
1: 105,000 ناس.
0: أوه اسم الله، 105,000. يعني إذا بس ربع الربع بده كل يوم يتشكى وعنده طلبات بصير واحد هالقد
1: مثلا، وأنا فاتح خطي على طول. هذا مش جديد بقى. كنت مصر أن شو عملت معنا تحديدا 2010 لـ 2025، وشو عملنا هالسنة، ومصر أقول أنه إحنا مكفيين ومترشحين لـ 2031
0: لل 2031.
1: نعم،
0: رؤية
1: أكيد، رؤية 2031 نحن
0: عم يشتغل.
1: هذا كان عنواننا، رح ننجز ما سننجزه، والترشح باقن 2031.
0: برافو ماتر، يعني عارف شو بدك.
1: إذا بالحياة عارف شو بدي بالحياة عارف شو بدي.
0: حلو هيدا.
1: بقى مع كارول.
0: لا أكيد هيدا أكيد. أنا أكيد أكتر منك.
1: والله
0: بالهي النقطة طبعا عنده حدا مثل كارول ما بي.
1: حلو، واحد يعرف شو بده ويعرف حدوده.
0: قلت كلمة بدي أتوقف عندها، يعني بتذكر الناخبين غير المقيمين، هيدول الإليت بالنسبة لك؟
1: لا أبدا. ابدا بالعكس، ال 105,000 وقت تكون انت ناجح وبحبوك، ناجح وبحبوك، هودي تلت المعركه اللي الكو تبعولن بربحك. يعني وقت مراي المي من الحدد نعيم ما بعرف نين بيحكوا بانطوان شختوره، هذا الصوت اللي بربحك مش الصوت الناخب.
0: يعني بتفكروا بهيدي الطريقه،
1: صيتك بالمتن اما بلبنان هيدا ربحك.
0: بيستند عليه الناخب حتى
1: حكما اكيد. وبخاف منه.
0: اوكي،
1: انه اذا الغريب عم بيحكي عن انطوان شختوره حتى نمشي مع انطوان شختوره. عيب نقولا بس هي حقيقه.
0: اي في فويس نعيم او اوكي يلا شوي تاني، بس خليني اطرح انا سؤالي. اذا بتشوفها دائما للديكويني صبيه، حدا ما بيكبر صبيه حلوه،
1: كيف
0: بتشوفها بنظرك الديكويني؟
1: لا
0: عن جد؟
1: لا
0: توقعت تقلي ايه وتاكد؟
1: لا ابدا، عم شوفها عم تجدد، بس عم شوف بعض المطارح مش قادر اعمل شي فيها بزعل.
0: ليه؟
1: مثل راس الديكواني، مثل محلات بدها صيانه،
0: دايما
1: مثل
0: محلات فيها اذا أكيد. بتنتبه
1: مثل محلات بدها توسيع طرقات. ما عم بيعملوا استملاكات الدوله، ساعه استملاكات، ساعه ما بدها تعمل، ساعه في مصاري، ساعه ما في مصاري، الله يساعدنا على الدوله.
0: اوكي طيب، اللي حابب يطرح اي سؤال اذا بدكم تبعتوا لنا فويس. انا قلت نحن اليوم هيك جلسه مفتوحه وجلسه وديه مع ماتر شختوره، اللي عنده ملاحظه اللي عنده سؤال ما عنده مشكل. سؤالنا للماتر بخصوص الاوتوستراد الدائري، هل صحيح انه تم الغائه تحرير الاملاك من استملاك العقارات؟
1: تم الغائه
0: الأشرفية لسن الفيل. هيدا هو مزبوط؟
1: لا هيدا أكبر من هيك، هيدا هو الدائري.
0: اسمه راني، راني اللي عم يسأل.
1: تم الغائه بقرار مجلس وزراء أيام فخامة رئيس العماد ميشيل عون.
0: أوكي.
1: بس هو مفروض كان يتم الغائه بمرسوم جمهوري، بمرسوم مجلس وزراء. رجعوا حطوا هلأ أنه لإشارة الدائري لحين ما يعملوا تخطيط غيره. أوكي. يلي نور يا تخطيط غيره، مش هناك فوتوا الناس في الحيطان.
0: طيب لما سألتك ما بتشوفها صبية قلت لي عم تتجدد.
1: نعم.
0: ايه بس منا اختيارة.
1: ببعض المطارح مبلا. مروكوز لا جديدة، سيتي راما جديدة، محل سوسيتي جنرال والباراليل تاور والبولفار هايتس والبلدية جديدة، دار البلدية معها كتير جديدة وكتير حلوة، كلها مباني شاهقة وحلوة الترا مودرن، بس يعني محطوط راس الديكواني وطل الزعتر بزعل وقت اشوف المناظر، مش قادر اعمل شيء،
0: مش قادر
1: ابدا،
0: لا هلا ولا بعدين،
1: لا هلا ولا بعدين.
0: أوف.
1: الا اذا بدها تنهدم عن بكت ابيها يطلع سنترات
0: والعالم قاعدة هونيك ما فيك تتقل.
1: لا بلا، اذا اجا واحد كان زبطت معي وخبرتك اياه من زمان، واحد من ابو ظبي من دبي، عدنا نحن وياه يستثمر ياخذ راس الديكواني، كان اهم منطقه راس الديكواني، يقدمها كلها يعطي تعويضات يطلع كلها.
0: صار شيء وتفركشت بتذكر.
1: أوه.
0: استراحه ولا اوكي؟ عنا استراحه، بنرجع بنسمع الفويسات. يلا

0: جديد بلقيس زهر الليمون.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net. New on Radio Delta.

0: جديد عزيز عبده في القلب.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتى وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
0: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
3: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
4: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خساره. شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمه. بس حسابكم معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
4: السامبا قالك هو دبك انسى بيعرف.
6: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما قلناك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه لك يسلم يا بطل.
8: Back to the music. Delta FM Lebanon.
9: مثل ما ذكرنا اللي حابين يطرحوا سؤال على متر شخطورة 03-55-55-55. رح نسمع سؤال.
10: صباح الخير نعيم. صباح الخير ميرو. الأستاذ شخطورة الحقيقة أنا مرة بعدت له قلت له أنا ما بعرفك ومش تبع الدكواني أنا تبع بيروت ما تواخذيني. بس أنا حبيته واحترمته قد ما الناس بتحبه وبتحترمه وبتحكي عنه بالمنيح. يعني الحقيقة يعني أنا بهنيك والله يقويك الحقيقة أستاذ شخطورة. الله يوفقك.
9: مرسي يا مدام.
11: مرسي مدام كلك ذوق. شرفينا.
9: مش من الديكواني
11: شرفينا
9: افتكر.
11: ايه
9: وفي عنا فويس كمان.
12: بونجور. بدي أسأل أستاذ شخطورة بما أنه محامي وعنده خبرة بالبلديات، أوقات عقد الأجار بين المالك والمستأجر بيكون شفهي حتى قانونية، يعني ما بده يكون بدهم يسجلوه بالبلدية، يعني ماكسيموم وصولة شهرية. إذا عمل هيك بيزبط من رسم المدني أو بتسجلوا له رسم بلدي على الشقة وتاكي؟
9: مرسي.
11: أول شيء بونجور يعطيك العافية. لا ما حدا بيزبط حكما، ما في جوبات هن وجوبات عم بيمروا على الشقة. إذا شافوا هيدي الشقة أنه فيها حدا حكما بيسألوا المالك مين مستأجر، أما على سبيل التسامح شو ما كان يكلف الموجود هونيك وفق أن احنا عنا سلطة استنسبية، رئيس السلطة التنفيذية يعني أنا، أنه حط الرقم هالقد وفق أن القيمة التأجيرية العليا يعني بقدر كلفك على ذوقي وفق القانون.
9: أوكي. أكيد وصل الجواب. نحن بأزمة وعايشين شوي أيام صعبة شوي كتير. قديش عم تتساهل مع الناس؟
11: بشو؟
9: إذا راح الجيب لنقول
11: لا ما في تساهل.
9: ما فيكم
11: أبدا. في أنو إذا بدي تساهل مع الناس هيدا في هذا الأمل العامة ما في. في أكتر شيء المواطن ما يدفع بصير في غرامات عليه
9: بيتراكم
11: 5 سنين 10 سنين 20 سنة بصير مبالغ طائلة. عند الدولة ما بروح شيء. وطلع انه بالموازنة من سنة ونص انه اي ورقة بدك اياها بدك ورقة زمة بلدية.
9: أوكي.
11: شو ما عم تعملي بقى ما فيك تتهربي الموضوع. ما فيك تتساهلي.
9: بتساهلي بغير الموضوع كمان. مثل في بلديات كتير زادت.
11: زدنا حكما بالقانون زدنا من 2023 صارت أزمة فيها وحكما بدك تزيدي يعني على التجارة والصناعة بدك تزيدي والسكن ولا كيف بدي يكون في إيرادات. بس نحن عم نشتغل بس الله يساعد البلدية الوسطية والجبلية ما فيها إيرادات. كيف بدها تزفت؟ كيف بدها تعمل؟ كيف بدها تعمل حجر مكردس؟ كيف بدها تضبط الجور المجرور؟ وهذا المشكلة
9: يعني بتضيع صغير المشاكل أكبر بكتير.
11: حكما أكيد.
9: والرؤساء مأيدين أكتر
11: أكيد. أسهل شيء وأصعب شيء الشغل بالساحل بالمدن يعني، لأن في مصاري
9: أكيد.
11: سهلة وصعبة لأن في كثافة ومشاكل.
9: كنت كتير أصحاب أنت وكم رئيس بلدية،
11: أنا والكل ما عندي مشكلة.
9: بعدك منيح مع الكل،
11: ما عندي مشكلة.
9: تتغير العلاقات مع الوقت.

0: غيلي بعدهم هني زيتون يلي بتقول عن جد بيشتغلوا صح. سميت كم اسم المرة الماضية، بخاف أقول يعني شيء.
1: لا لا قولي، أنا بقولك بكل صراحة.
0: كنت سمينا جورج سمعان، سمينا روي أبو شديد، سمينا
1: نبيل كحالي.
0: نبيل كحالي دايما بتسميه على فكرة.
1: أول شيء أستاذي خير كبير، بتعلم منه هو ورئيس موني غاريوس، بوجههم تحية، بحبهم كتير، أواديم شاطرين، بحبهم كتير. يعني بحسهم من بعد بيي هودي بشوف حالي فيهم، يعني بتمثل فيهم.
0: لما بلشت بأي عمر كنت رئيس بلدية؟
1: 40 40
0: 40 سنة. ما كنت كتير صغير لحتى نقول. يمكن اكتسبت خبرة من البعض.
1: لا اكتسبت خبرة من المحاماة،
0: هي اللي عطيتك
1: صحيح
0: هيدي الخبرة
1: الطويلة. بعدين كنت ماشي مع بيي أنا من عمر 13 سنة،
0: تشبعت منه
1: صحيح.
0: نشاطات فنية بدك وين رح يصير فيه؟
1: هلا ما في، كنا بنعمل بس الريسيتالات.
0: بتقول في شيء أبدا؟
1: في شيء أبدا أكيد، حكما من بعد 2019 كتير شيء تغير. حتى أنا تغيرت، أنت تغيرت، كورونا غيرت العالم كله
0: وأثرت فينا الأزمات كتير المتتالية كمان.
1: أنا صرت أنسى، بطل في اجتماعيات مثل قبل. عندك أولوية عادتك، أولوية مادياتك، غيرت الدنيا كلها.
0: كمان فويس
2: بونجور إليك وبونجور للماتر شختورة. صراحة لما سمعت الكلام وحسيت إنه الدنيا بألف خير وهالشي يعني كتير منيح. فأنا سؤالي شو دور البلدية بخصوص الحيوانات الموجودة على الطريق؟ يعني أقل الإيمان، يمكن ما فينا نوسع طريق، ما في ميزانية، بس ما فينا نعمل شيء بلان نساعد هيدي الحيوانات، نشيلها من الطرقات. دايما في شكاوي من الناس انه يعني بيتعاملوا بطريقة الحيوانات مش كأنهم الله خلقهم وخلقنا.
0: اوكي
1: بونشو مدام، يعني انا بتشكرك على هيدا السؤال بالتحديد. اللي قالي فترة بطلع مع راديو دلتا وميراي، ما حدا سأله السؤال
0: ولا مرة.
1: وبدي اشاري قبل قانون اللي عمله فخامة الرئيس عماد ميشيل عون بخصوص الحيوانات الشردة، أما البرية أما الشرسة، كنا نقتلهم، قلنا حقنا نقتلهم قوصهم، بس ما بتسمميهم. أوكي
0: يا محلى القواس، بس قدامي واحد كان أضرب من بعضهم الطريقتين.
1: اعلانات ممنوع، كنت قبل توصيهم إلك حق توصيهم. طلع القانون TNR، يعني خصي تخصي الذكر والأنتية، الأجريسيفيتي تبع الكلب انذكر أما أنتية بتروح، بس بيصير يمشي على الطريق كأنه محشش.
0: حرام،
1: مش عم بمزح. بوطة يعني بسلاف 30 كلب حد بعضها 30 كلب
0: هلا
1: براس الديكوين،
0: حاليا
1: مش عم بمزح، عم بحب هيك.
0: طيب
1: وضد بعض عملت أنا. أوكي. بس بكلفوكي 10,015 دولار.
0: شو عملت؟
1: عملت يانار،
0: عملت
1: بس صار يمشوا بسلاف للسيارات، يعني من أضرب لأضرب، يعني
0: جميع الكلاب محشش
1: جريبة يا جماعة الرفق، مش عم بمزح، ماني عم بمزح مثل المحششين جماعة الرفق بالحياة.
0: مع حدا
1: أنا بجهلهم أقصى تحية وأتعس تحية، بقلهم يعني مش يعطيكم العافية، أنتم ما عم تعملوا شيء، أنتم صمدين لوجنا، انتو بتخبر اخبار، انتو بتسرقوا مصاري، انتو كل شيء عاطل بتعملوا جمعية رفق بالحيوان.
0: يا ويلي يا ويلي.
1: انا معلي اسمحوا لي،
0: تفضل.
1: 5 سنين انا والناس ندق لكم تجوا وتكذبوا علينا وتهربوا،
0: ما لبوكم.
1: وهلا انتو الناس هلا بهالظروف اللي عم تجوا من الكلاب على الناس ما عم تجوا، يا عبي شو ما عليكم متكلين على البلديات. البلديات مش وقت الكلاب، هلا وقت الانسان قبل الكلب، هاي شغلتكم انتو. يا رح لكم شو أكتر منك ما رح أحكي
0: على الدوز.
1: هيدي للمدام تسمع وتعمم،
0: أكيد وصل للجواب.
1: هيدا الموضوع شي كتير
0: استفزك الموضوع؟
1: لا لا مش استفز الموضوع، انبسطت منه،
0: مقضى منه.
1: لا أصلي. يعني بالتالف 11-12 واحد زندان بالليل الكلاب، أنا هم الناس مش كلاب. ما بدفع على الكلب دولار، بدفع على الشخص، على الإنسان. روحوا الجماعة ترفق بالحيوانات دي عم بيقرطوا مصاري، هن يجوا.
0: فهمت عليك، استراحة زغطورة.
1: بس منيح اللي سألي.
0: أنا بشكرك.
1: أنا بشكرك.
0: لأنه سمعتنا أنه نحن قديش إلا عم نعمل مقابلات ولا حدا لفت لي نظري على الموضوع.
1: هذا الموضوع أساسه

0: حبيت انه نحن اليوم عم نفتح الاشياء مثل ما هي هيك ونطرح الامور زي ما هي. نحيي اهل صيدا. رح نسمع كمان فويس.
1: نرجع بتشكر المدام.
2: انا عندي سؤال. بلديه الدكوانه كانت من اول البلديات يلي زادت على التجاره وبنور رحمه وبدون ما تلحق القانون، القانون كان بعد ما طلع وما التزمت فيه وزادت على التجاره بطريقه مش طبيعيه. يعني فينا نقول رئيس البلدية في عمزاج ويسعر ولا كيف؟
0: سمعت السؤال.
1: ايه سمعت السؤال. اول شيء بونجور يعطيك العافية. ايه مزبوط صحيح اللي عملناه بال 2022 بتصور زدنا على التجارة والصناعة اللي وسمى التجارة. علينا القيمة التجارية كتير تيصير معنا مصاري لنقدر نشتغل، وهذا الشيء عمل أزمة بمجلس النواب. ونحطت
0: بحقلكون كان بوقتها
1: كان بحقلنا بس عملنا كالكول.
0: سألك إذا بالقانون
1: بحقلنا بالقانون بس الكالكول تبعنا علينا. يعني عنا السلطة السنسبية نعلي وفي يتشكوا عمل الشاورة
0: وتشكوا
1: عمل الشاورة
0: يعني تضرر
1: وطلعت وطلعت أصوات عالية وراحت على مجلس النواب وصوبوا على الموضوع. صوبوا وطوا القيمة التجارية وحددوا الطابق السفلي الطابق الأرضي الطابق الأول وزبطوا موضوع التجارة.
0: عطون حق يعني
1: عطون حق مزبوط بس علوا يعني علينا تبري مثلا 6 أضعاف صارت 3 أضعاف.
0: أوكي.
1: يعني عدلوا بس نحن كنا السبب بهالشيء.
0: اوكي رجلجوا الموضوع صح. بطريقه انه لا يموت الديب
1: بس لو ما علينا ما كانت رجلجه جميل.
0: اوكي انتوا كبدي قصدك ديكوين نحن بلشنا
1: صحيح
0: الموضوع
1: وقالوا
0: وطلعت
1: وقالوا انه طون شخطوره بمجلس النواب يعني وكذا نايب انه عملنا مشكله وصارت تشتغلي.
0: انا بحب هيك نوع اسئله
1: ايجابيه. اي ما حق.
0: انا بحب هيك نوع اسئله تنطرح الاشياء مثل ما هي ونحن قلنا انه انت شفاف
1: بس كمان نحن يعني كلمة بدون رحمة يمكن معه حق بس نحن عملناها تنقدر نشتغل للناس
0: بس التاجر الله يعينه
1: أكيد.
0: يعني بيقولوا هن أكيد والزمن بوقتها علينا
1: بوقتها أكيد صح الله يعينه بس كمان نحن وصلنا يمكن بعد شهر شهرين ما معنا نقبض موظفين.
0: تجار اليوم راضيين عنك
1: صحيح
0: حسيت
1: صحيح.
0: أوكي. في فويس نعيم يلا نسمع.
3: ميراي بونجور.
0: بونجور.
3: بس بدي أقولك أنه نحن مثلنا 3 كلاب مسمومين بلانات والأضرب من هيك أنه موظف بالبلدية كان يخدهم من حدا يندفع له مصاري ويحطهم كرمال يقتل الكلاب.
0: شو رأيك؟
1: ما
0: موظف
1: تعالي.
0: بلدية
1: نعم.
0: مقتول 3 كلاب بلانات
1: كان
0: ياخد جا حدد لنا بليز
1: أنت
0: تنعالجها ياخد مصاري من الناس لحتى يصمم لهم. يعني ناس مزعوجين من هالكلاب.
1: أنا بتمنى يسمي مش خبر اخبار.
0: اوكي اعطينا شوية ديتايات اكتر
1: بليز. لا سمي اسم الشرطة مع الموظف.
0: لا ما بدنا
1: لا
0: بركي يصير في تشهير على
1: لحظة
0: الهواء.
1: مش تشهير انا بدي اخد حقه للزلمة مسمم بلانات لانهم بيمنعوا انا رئيس البلدية هو عم بيقول انه حدا ببلدية عم بياخد مصاري هيدا ما فيك تقول بدك تسمي اذا عندك الجرأة سمي.
0: طيب اعطينا ديتايات اكتر بليز.
1: مش ديتاي سمي ايه. يا استاذ سمي.
0: طيب
1: سمي
0: هو
1: اذا مش فوق الهواء تحت الهواء سمي
0: تحت الهواء اعطينا الاسم بليز. لا انا تحت الهواء
1: اذا ما سمعت بكون اذا عم تحكي جزافا.
0: طيب في بعد فويس لحتى استراحه يلا راجعين. We'll be back after the break. Delta FM Lebanon. New on Radio Delta. Yes.

0: سان لوفان. يا صباح الورد.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور، وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.
3: دايما بطرح سؤال بآخر قسم لشوف إذا في تقصير بمطرح. مرات الصحة ما بتسمح، مرات الوقت، مرات لهوة، مرات ظروف عائلية، مرات مشاكل، هيك الحياة بتحط عرقيل بطريقنا، بتخلينا نقصر بشغلنا.
4: نعم.
3: هيدي الفترة
4: نعم.
3: مقصر تجاه حدا؟
4: لا، من شي سنة ونص قصرت. نعم. قصرت تجاه منطقتي وتجاه حالي أولا. تجاه حالي بالصحة قصرت، صارت شغلي عندي هلا عم بزبطها احسن الحمد لله. قصرت تجاه منطقتي شوي، بس مش عن قصد، عن غير قصد يعني، كانت ظروف.
3: اوكي. بعد 16 سنة مكمل بنفس الحماس؟
4: بنفس الحماس واكتر.
3: لانه شفت الكلمة اللي قلتها عم تتوجه فيها، حسيت كأنه واحد
4: تجدد.
3: مطلع جديد
4: تجدد.
3: يعني
4: تجدد.
3: مقلع بالولاية جديدة.
4: اكيد اكيد أكيد.
3: أو بعده مقلع بالبلدية يعني، هيدا
4: إذا بدك إذا بدك، بس يعطونا اللامركزية ضريبة مالية موسعة ويحل عنا بقى. على عيب بقى، هيدا منه نظام، منه قانون، منه شيء، منه شيء، زبطوا البلد.
3: طيب، اللي حكي أنه في حدا نسمى وقال في شرطة بلدية.
4: نعم.
3: عندك 120
4: شرطة.
3: 120.
4: نعم.
3: هيدول
4: ولا بدعم شرطة بقية كمان؟
3: كيف يعني؟
4: يعني عم بعمل هلأ مطرح لمركزية النفايات تشيل الحبيات كلهم.
3: برافو.
4: أوكي، بده يكون في 20 شرطة بلباس كاكي، شرطة بقية بس عم بزبطها بالنسبة كبو على العلر.
3: فشيت اللي خلقي.
4: في أردن إن شاء الله يعني، نبشت إلي سنة عم نبش أنا مشروع براسي من زمان، كل ما يعرفوا أنه مشروع نفايات ما بتزبط، هلأ على الأرجح زبطت
3: إن شاء الله.
4: بس تقريبا ستشيل 75% من الحبيات من ديكوان.
3: تعلن عنا الخبر بس تزبط كل الاشياء.
4: أكيد.
3: بتاني مقابلة.
4: أكيد.
3: في فويس رح نسمعه. يلا. مش فويس، كتب شيء كتيبة. اوكي. رجع اللي بس هدول الشرطة مش بس يعني اذا حدا انكب من سيارته.
4: نعم.
3: بيتعمل زبط.
4: اكيد.
3: شو مهمتهم كمان؟
4: شرطة؟
3: ايه؟
4: شرطة
3: قلت لي البقية. البقية
4: شرطة البقية
3: بدي حدد شو مهنته.
4: كتب كب من سيارة، كب على الحرش، كب على الطريق، خلى قدام البناية، كل شي فيه.
3: بتكون انت المبادر،
4: عيب على العين.
3: ايه؟
4: والنظر.
3: مزبوط.
4: وبده ينعمل ضبط فيه ومحدد ضبط فيه.
3: أوكي.
4: بالدولار يعني او ما يعدله باللبناني. نعم.
3: انا ما عندي سؤال لانه الاستاذ بيعرف شو بده شو لازم، وأنا من سكان الجديدة وكل يوم بروح على الديكواني وراء تنظيم السير والحضور الدائم. بالعكس عم بيتشكروك. أنا
4: شكرا.
3: فكرت مش ساكنين بالديكواني بس أنه بيحبوا كتير شو بتشتغل شو بتعمل. ضمن لكان النشاطات رح يكون
4: نعم.
3: عندنا شرطة خاصة.
4: نعم. شرطة بقية.
3: شرطة بقية. نعم. 20 شخص صبية وشاب يعني
4: مخلوطين
3: يكونوا.
4: هلا نقل على البلدية جديدة كتير حلوة، كتير مبسوط فيها، وكان عندك صرح بلدي رائع جدا.
3: وين؟
4: وين شركة الألفا مشان نعمل دعاية.
3: ايه؟
4: بارلل تاور.
3: ايه؟ صار في 3 دعايات هلا بدي ابعثك الفوتير.
4: عندك عندك عندك مبنى بلدي او مدار بلدية رائعة جدا.
3: قديش قلو عم بيتأسسوا فيه يعني الوقت؟
4: زمان زمان بس تضرر بأربع عيب ورجعنا فرشنا وزبطنا ورممنا. هلا عم ننقول يعني برأيي من أهم ما يمكن من دار بلدية، دار لأنها بنية ما سمعت أصل بلدي أما مبنى بلدي وعصري جدا ألترا مودان رائع جدا.
3: برافو.
4: ما بينشبع من القعدة فيه والنظر فيه.
3: إمتى الافتتاح؟
4: ما بدي أعمل افتتاح مش وقتها.
3: تنقلوا دغري.
4: عيب هلا نعمل
3: تنقل دغري وعسكت.
4: أكيد عم ننقلها.
3: هون بتصير أقرب علينا.
4: إيه بكرة عندي جلسة مجلس بلدي، بتكون تاني جلسة ب
3: بمكتبك الجديد. نعم. بتطلوا على بيروت.
4: بتطلوا على بيروت. نعم صحيح. وعليك هون دغري.
3: إيه بالوجه. نيالنا نيالنا صرتوا جيراننا هون.
4: بس شراء جدا. أدعيكم يعني عن جد.
3: ألف مبروك. مرسي. حلو كان تعمل افتتاح مش غلط.
4: لا بالوقت الحاضر هلا مش وقتها. مش وقتها. ابدا نتزدع الناس ونجيب اكل ونعمل ونكب شامبان وكذا وناس قاعده وبحاجه. لا انا مني من النوم شوطه.
3: بتفاجئني دائما ماتر شخطوره انه بنهايه كل حلقه بقول لك شو في عنا جديد، بتقول لي عم نحضر واذ بكثير مشاريع بتنعمل بين ليلي وضحاها بتكون او ما بدك تصرح عنها. بتخاف من صيبه العين؟
4: لا مش من صيبه العين، ما بقول يعني
3: ما بتفلش كل ورقة.
4: لا بفلش كل ورقة بس تتخلص بقول ان خلصت بس بقول شو عم بعمل. لا بالعكس
3: في اشياء هلا يعني غير موضوع البيئة
4: بزيادة.
3: بزيادة بدون شغل طبعا وبدون متابعة
4: عم بعمل يعني بثلاثة مليون
3: وبرضو بكرة رح بتفاجئنا بشي
4: في تبع الجامعات قلت لك اي تبع الجامعات الإسرائيلية البرلمان جامعة الحكمة الـ AUL الـ LCU لبنانيز كنديان يونيفرسيتي هودي كلهم انه يستفيدوا منه اهالي الديكواني وسكان لبنان مش بس ديكواني.
3: لو قلت لك بمحبه عارفين قيمه ماتر شخطوره ولا انتقادات اكثر اهل الديكواني؟
4: لا
3: الاصدقاء يلي بتوصل
4: لا بتصور عارفين قيمه ماتر شخطوره.
3: اوكي
4: لان انتقادات بيجوا من النسوان اكثر شيء.
3: اللي ما عنده اليوم شو بدك دخلك بلشنا بالنسوان ورح نختم مع النسوان.
4: بتعرفي ليه بتقول لك
3: ليش؟
4: ما بتحب يتسلوا.
3: لا مش كلهم
4: تقريبا.
3: لا مش كلهم. بدك هي بدك تسمح لي انه دافع عنه.
4: ما بدي.
3: قال ريس اللي ما عنده
4: مثلك. احلى سؤال المدام سألت عن موضوع الحيوانات
3: والباقي كلنا رح نقعد بالبيت.
4: لا
3: بمزح. ما عنده ريس مثل خيي انطون شخطوره يشوف شو بده يعمل لينتخب مثله. حدا قريب هاد القلب بقلك الاسم.
4: نعم
3: هاري متى.
4: ايه حبيب قلبنا هذي
3: كتير في تحية بس ما بتستاهل إلك ياهم لأنه من نسوان اللي أي معي أي مقيماتك عن نسوان مش رح إلك شو قالوا عنك.
4: معك الحال. مرسي مرسي.
3: عم يتغزلوا فيك
4: أفكار نيلة من نسوان بس يروقوا شوية
3: يا
4: خففوا عصبية.
3: ما أنت عندك بالمجلس البلدي ستات.
4: عندي ثلاثة. عندي ثلاثة
3: يعني أنت عاطل ما رح أقى بمطرح ودعمها
4: طبيعي. ومرت الجاي 14 أنا بكون 15
3: وباش تحكي عن نسوان على الهواء.
4: مرة أنا 15
3: ماتر شخطورة نحن بنحبك بالدلتا كلنا بنحس أنه ديكواني بننتمي لها من خلالك قد ما بنحبك عن
4: بلي شري أنا تبليش تبلشت هوني
3: مزبوط
4: ولي الشرف
3: مزبوط ومعي تحديدا صح. فعندي خي أنا اسمه ماتر شخطورة. لا طب أنا خي الصغير بدي أقول. لا خي صغير بتزبط قد بعدنا توم شقة توم. أنا بشكرك على المقابلة الحلوة اللي فيها صراحة فيها شفافية طلعنا الفويسات كلها بس لحتى قالون ما في شيء. وإذا المشهور اللي قال عن قصة
4: الشرطة
3: البلدية أنا صار بدي أعرف بعت لنا معلومات ولو كنا ختمنا أنا بكرة ببعتهم لماتر شخطورة. أوكي أهلا وسهلا فيك ومنختم الصبحية ومرسي نعيم منتقى بكرة باي.

0: جديد. سان لوفان، يا صباح الورد.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات. Ladies and gentlemen, are you ready?

0: راديو دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
0: New on Radio Delta.
2: مش

0: سلطة
1: جديد تيارة شطارة
2: مش قادر الكل ده ما تفرق يا بابا أنا بيجري مني رواق ما تكلمنيش مش فرقة

0: شوفي شعر سهل.
1: لا بطل فيه، اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: بلقيس زهر الليمون.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فوتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي.
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76.

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء.
1: This is your number one radio station.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.
3: جربي وقفي مرة على المراية وتأملي حالك رح تعرفي شو بتعملي انتي.

0: It's 12 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس، كل ما زادت الكمية قل السعر، لا تشتروا أكثر وتوفروا أكثر. New on Radio Delta.

0: سان لوفان. يا صباح الورد.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
4: Back to the music. Delta FM Lebanon.
5: Ladies and gentlemen, are you ready?

ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر. Radio Delta. Oldies from the 70s, 80s and 90s.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.

0: جديد عزيز عبده في القلب.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
0: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
3: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: جديد سان لوفان يا صباح الورد.
1: جديد عزيز عبده في القلب.

جديد. كارول سميحة طمني. New on Radio Delta.

0: جديد كارول سميحة طمني.
1: New on Radio Delta.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج وتركوا الباقي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
1: New on Radio Delta.

0: جديد سان لوفان. يا صباح الورد.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76. Ladies and gentlemen, are you ready?

ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر. Back to the music. Delta FM Lebanon.

العرس يكون منظم.

0: جديد بلقيس زهر الليمون.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتى وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات
4: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.

جديد. كارول سميحة طمني. New on Radio Delta.

0: جديد كارول سميحة طمني
1: نيو اون راديو دلتا. Radio Delta. Tune in wherever you are.

0: جديد عزيز عبده في القلب.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتى وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء.
1: This is your number one radio station.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: جديد عزيز عبدو في القلب.
1: It's 3 p.m. on Radio Delta Lebanon.
2: The heartbeat of the Middle East.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
0: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج وتركوا البيع علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
3: New on Radio Delta.

0: سان لوفان يا صباح الورد.
1: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور، وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: Ladies and gentlemen, are you ready? This

0: ميكساتا مع ألدو السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: شوفي شعرسان.
3: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء.
1: This is your number one radio station.
2: Back to the music. Down to FM Lebanon.
3: ما في ورد بيطلب مي الورد بيبقى سكوت إذا مسقيته شوي شوي عالسكت بموت ما في ورد بيطلب مي الورد بيبقى سكوت إذا مسقيته شوي شوي عالسكت بموت

جديد بلقيس زهر الليمون لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76 New on Radio Delta.

جديد. كارول سميحة، طمني. Delta.

0: PM on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا البيع علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر. New on Radio Delta.

0: بلقيس زهر الليمون.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
4: Ladies and gentlemen, are you ready? This

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: شوفي شعر سهل.
3: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

عندك شي العالم ما عنده يا عندك يعني طبعا شي أكيد بضوي العتمي زهرة بالصحراء بمشي جوة الوريد عم بسمع قلبي بدقة قلبك كتير بحبك كتير بحبك انت بتعرف كيف تقويني وتحليني وتداويني بس عندك شي العالم

0: Show with Belly Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
1: بونجور. اليوم الاثنين 25 ايار الساعة بعرف 5 وتقريبا والا 5 ولا مش فرصة ولا انا مش بالبيت بس ما بعرف كتير عجع على الاوتوستراد هلا تأخرت امشي صراحة بعتذر بس السير كان مطربق تحلحلت الامور. اسبوع جديد ما بعرف مين مفرس مين لا ان شاء الله يكون حامل معه قصص حلوة ولذيذة بس قلت لما تفكروني يعني اذا قطعت الخمسة وما جيت يعني انا مش جاي لا انا على الطريق واصل يلي بالعجقة يرفع ايده ويخبرني 7-6-7-6-0-0-7-6 هو رقم المتواصل أنا وياكم من خلاله وأكيد اليوم كمان سيجمنت جديد من توفير ماكس يلي حكون في معنا رابحين بمجرد ما أنه يكونوا عم يسمعونا ويشاركوا معي بالبرنامج بدي سلم على فادي وميشا قالون يعطيكم ألف عافية ما تشتاقوا لي كتير أنا صرت قريب واصل وما بعرف ليه العجقة بس رح نزل على ستيتس البرنامج هلأ صور العجقة اللي تعرفوا غريبة كانت هلأ تحلحلت شوي يلي طالع من بيروت على جوني ما تعطلوا هم عندكم أزمة عجقة لأنه كانوا عم يحكونا أصدقائي شو وضع الطلعة لا الطلعة ماشي حالة هلأ شوي بركب بالشوارع على ميرنا الشلوح وهيك تعلقوا بعجقة بس على الأوتوستراد صوب الشمال بمنطقة بيروت يعني المقطع عادة ما في عجقة. أنا صرت واصل على الاستوديو ما تنسوا فإذا على الساعة 5:30 اليوم رح تكون سيجمنت توفير بس لنكون قلعنا أنا وياكم اللي عند بالعجقة يخبرني 7-6-7-6-0-0-7-6 أنا إلي مرهج انطلقنا

0: سعيد وائل كفوري شو مشتاق لي؟
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفكي انزو عم يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ركز لما يا بطل on Radio Delta.

0: بلقيس زهر الليمون.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، online meeting مع مديرك الثقيل على السريع، وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net. New on Radio

0: جديد عزيز عبده في القلب
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11005 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

بونجور بونجور عن جديد. بس هلا من الاستوديو انطلقنا رسميا, كنت على الطريق, بعتذر على التاخير بس هو خارج عن الاراده. اي نعم انا بعترف انه تاخرت شوي, بس انه ما كنت عارف انه هالقد رح يكون السير مطربه. نزلت اوريدي على ستيتس الواتساب يلي ما بعرف اذا شفتوه او لا, على الطريق انه مش مقبوله يعني بايام عاديه, مش بنهار فرصه وعطله رسميه ومفروض العالم مش بشغله. فبسيط, المهم انه وصلنا, لو كان على 6 الا 5 يعني تعرف هذا, لا بدي اطلع لو دقيقتين بس, لا الحمد لله بعدها الساعة 5 وبعد في معنا كتير وقت وبعد النهار بأوله. يعني أكيد ما قلت لكم بعد بريك الخمسة وثلاث لحيكون في عنا سيجمنت, السيجمنت لتوفير ماكس, لنشوف اليوم مين هن الأشخاص اللي لح يربحوا من عند توفير ماكس اللي هو أول هايبر ديسكاونتر بجبال, هلأ صار بفرعه الثاني. فإذا خلينا ألا هيك دغري الحلقة, بنسمع هيك غنية من عند فادي وبعدين بدي سمعكم غنية, نسمع وقت الجديد وخبركم وإخد رأيكم. يلا

0: شو شكله؟ ما حدا مين عم يسمع يا جماعة؟ ما حدا على الطريق؟ وهو العج مين اللي عامل العجقة؟ طيب معقول ما حدا عم يسمعني بالعجقة؟ وينكن؟ ألو ألو ألو ارفعوا ايدكن
1: كانت يا ألو يمكن أحلام أولاد صغار
0: جورجيحة ماخر بس مسامح ميشا عم تسمعنا على فكرة تعرف انه ميشا عم تسمع؟
1: بعد اللي صار أولك فينا
0: ميشا بعتت لي الرابط شكرا ميشا بعتت لي الرابط

يعني بتعرفوا النجم اللبناني يلي انه هو ينزل اغنية هو حدث وطني بيصير هالقد وكل الناس بينطروا جديده. الفنان النجم اللبناني وائل كفوري شو مشتقلي، يعني شو عمل التفاعل هالأغنية بالويك أند كل السوشيال ميديا، المشاهير وغير المشاهير منازلين ألف مبروك لوائل كفوري. أغنية مثل العادة، مثل ما قلت حدث وطني شو مشتقلي، خلينا نسمع شوي.

يعني هالأغنية بوقت كتير قصير رح تقرب على المليون تقريبا 800 وشي مشاهدة على يوتيوب. تفاعل السوشيال ميديا تريندينج الأغنية على كل يعني أي بلاتفورم للسوشيال ميديا, وكل الناس عم بيحكوا قد ايه حلو قد ايه دايما وائل منطر أعماله. خبروني سمعتوا الغنية وشو رأيكم فيها. يلا 7-6-7-6-0-0-7-6 وائل كفوري شو مشتاق لي. فعلا انه بتعرفوا بس يكون النجم اللبناني وائل كفوري ينزل اغنيه كل الناس ناطره, لانه دائما دائما دائما لازم الاغنيه تكون هيت وتكون حدث الوقت يلي بتنزل فيه. فالف مبروك وائل كفوري.

0: 7 6 0 0 7 6. شو مشتاق لي وائل كفوري؟ خبروني سمعتوا هالأغنية أو لا، حبيتوها؟ شو رأيكم فيها؟ أنا شخصيا غرمت فيها، يعني دايما يعني صرنا نعرف وائل كفوري دغري بنعرف من الغنية، من الإحساس، من الحب، يعني اللي مش مغروم أو اللي مش زعلان. يعني الأغاني بأثروا بكل واحد حسب شو ما كان المود تبعه. خليني بلش سلم على الجميع. أول شيء عريس 2026 جورشيحة بونجور، بدي سلم قبل على كريستي بونجور، هيثم زنتود بونجور، كريستي ناطرتني والله وصلت. خلينا نسمع هيثم.
1: حبيبي حبيبي يلا الله، نحن بصيدة
0: عجل كتير. انا وصلت الحمد لله، شكرا يا هيثم. بدي سلم على ميلاد كمان، بونجور يا ميلاد، ان شاء الله تكون بخير. شفت كله متفاجئ من هالعجلة، شو انا وحدي كنت فيها ما حدا علق فيها معي. بدي اقول بونجور لبوب كمان، بعت لي صورة خليني اشوف. اكسترا ترافيك، مزبوط، في اوفر ترافيك، هو مطربق السير فعليا. جميل كان عن بونجور ندى سلمان، بدي سلم على سلمان، هيدا مش من اليوم سلمان. ندى بونجور، طمنينا ما اهدمك اللي توصل بالسلامه. ندى طمنينا على الوالد، ان شاء الله تكون صارت بالبيت وامورها تمام، وان شاء الله ما بتشوف شر يا رب. بودي حجار كمان شفته باعد موجور. بودي عم بعد شي هلا يمكن عم طلع لفوق. ليكو هالستيكر تبع ميشا، ليك ميشا مع اهدام مرتك، شوف هالستيكر ما هدوم، ليك ليك قاعدة عم بتسلم انه قاعدة رواء عم تحضر الحلقة. ميشا رواء رواء ميشا، وينو بودي؟ حبيته، مرتاح على اخر ميشا. حبك شاغل تفكيري، لا اف كتير مشتغل على هيدي الستيكر يا بودي، كتير مشتغل عليه. مين اللي جاي؟ بونجور سهاد ورائع إلي على سبوتنيك، لاف يو، رائع. كنت عم بس انا عم بسمعك هيدا هلا. بونجور بونجور يا سهاد، خلينا نروح لعند ريموندا. يلا
2: الي هاي، هلو جميع.
0: اهلا
2: والله كان واقف قلبي لو ما طلعت على الهوا اليوم. كيفك؟
0: لا لا سلامة قلبك.
2: انا هلا فليت من الشغل الصبح، كانت الطريق صراحة كتير مسهلة، ما كان في عجقة ابدا، بس هلا حسب ما عم بتخبر شكله في عجقة كتير.
0: ما بعرف ليه انه اللي نازل،
2: ببعت الفويس تحت الاذاعة.
0: سلمي لهاي هاي
2: ريموندا، وما بعرف وضع الطريق لقدام شو.
0: لا انا طمنك انت رايحه ما عندك مشكله.
2: انا عم جد بتخيل فرحه لينا قد ايه هلا بغنيه وائل الجديده.
0: برافو عليك لينا. وين قلت لينا؟ سمعتها بامريكا او لا؟ ما بعرف هلا، لينا معجوقه هنيك، بس برافو برافو برافو. بدي اسلم على وليد عم يسمعني من المركز اليوم خدمه، يعطيك الف عافيه وليد، والله يحميكم جميعا. وليد حمادي، وبهدي غنية وائل الجديدة لفراشة قلبي ولكل المستمعين. الله الله على الغرام. كمان وليد هلال بونجور فويس
3: سعيدي سعيدي.
0: أهلا أهلا
3: والكفوري وائل، من مجد إلى مجد أعلى.
0: حلوة هاي،
3: from glory to glory.
0: الله الله،
3: غنية طالعة حلوة، بعتقد لواحد من الجنسية الفلسطينية، ما بعرف إذا مزبوط. أنا اسمه سان لوفون، اسمه سان لوفون، كتير حلوة. صباح الورد يا صباح الورد، كتير حلوة.
0: يعني أنا كمان يا وليد thank you لألك. سالوفان بتصور كان بلبنان امبارح أو اليوم، كان عنده شي لقاء مع معجبين امبارح بتصور، كان الناس فوق بعضها، فأكيد نوجه له تحية كمان. 7 6 7 6 0 0 7 6.

يا نادر بونجور. كرمال تشوف انا بعتت من زمان بونجور نادر, انت بعت من الخمسة الى خمسة. والله بس ما لانك بقيت على اللوكيشن بعت لايف لوكيشن. تعرف انه انا من الاشخاص اللي ما ببعت لايف لوكيشن لو مهما كان الثمن, بعتبر انه هيدي خصوصية ما حدا قالوا فيها. يعني مرات تكون هيدي ببعت لوكيشن رفقاتي بقولهم بعتذر, عاملها ديس ايبل اصلا على تليفوني. هيدا شو بقوله المتابعة هيك ابدا لن يحصل لا لك ولا لغيرك. نحن بدنا نعطي رأينا بوائل كفوري شابو. بس وائل even I'm single but I feel in love when I listen to وائل. شفت كيف ما هيدا هو قلتها وبيضتها باللي قلته كمان, يعني انه بهم تمنى نعطف الاول بعدين اعطيت رأيك. لا هديك بورت شابو تاني.

حسين تسجل بمدرسة ليدرس الإنجليزي. الأستاذ أنت وين ساكن؟ بدي جواب بالإنجليزي. حسين هوروسكوب أو فوروسكوب؟ قالوا يعني برج البراجد. هوروسكوب أو ذا هوروسكوب ولا أو. أنت وين ساكن نادر؟ بديها بالإنجليزي.

0: طرقتني فيها هيدي مع وول ستريت انه ما فيها ما تترجم يعني كتير سهلة ترجمتها. هيثم بويس
1: هاي إلي كيفك شو أخبارك؟ أوكي عشان إذا ما بتعرفني لأنه أنا البوب ابن الفنسوس واضح وحياة الله أنا من أكثر جماهيرك اللي بحبهم بالعالم.
0: قولك يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا عم مين قدي أنا مين قدي أكبر جماهيرك حبيتها هيدي الكلمة. يا الله يا هيثم هذا مش هيثم يعني بس انه نرجع بس قال الاسم بس ما سمعت شو اسم
1: عشان اذا ما بتعرفني لانه انا البوب ابن الفنسوس واضح
0: انت البوب
1: الله انا من اكثر جماهيرك اللي بحبهم بالعالم.
0: بوب الاسم صح؟ هيثم شو الاسم؟ ما سمعت الاسم اكتب لي كتيبة لأنه ما وعدت الفويس مرتين. سلمان معك معك ايه والله بس لأنه كانت هي مزبوط سمعت صح يعني بوب ايوه سمعت صح برافو إلي. إبراهيم أهلا أهلا ببوب فكرت أنا سمعت غلط الله يخلي لك يا رب حبيت عن جد أنا كتير حلو كيف طلعت منه على هيدي تدرس هالجملة اللي قالها. يا زياد يا صباح النور بونجور بونجور وي ار اوف توداي ميموريال داي يرحم كل الموتى. شو اسم الغنية عن عن شو عن مصر ولبنان اللي هي لاسمها شو اسمها دخلك اللي هو امينة وهشام الحاج اسمها تحدي مش تحدي اسمها تحدي هي لامينة وشو اسمه حطوا لي هلا اذا عبالي اسمها انا بحبها اساسا كي هشام الحاج نسينا الاسم اسمها التحدي اذا مش غلطان هي وقتها شي 7 دقائق تقريبا. جميلة امريكا على السمع لا ما بصدق اولا لا او مون ديو لا جاكيت.
2: Hello, hello, Radio Delta. And I was a little bit disappointed
0: ليه?
2: When I turned on the radio. طلع just music. So فكرت انه it's a day off.
0: No, بس انا كنت عام بعج
2: I'm glad to hear you. وائل انا من مثل العادة بس يعمل new release.
0: بس ليه عم تحكي صوت واطي؟
2: قد ما بيعرفوني بحب وائل. بيفيد الواتساب بالريليس الجديد.
0: حتى ريموندا استذكرتي بوائل
2: يعني إلي من أول لحظة سمعتها وأنا عم أفرق البيت ناطرة وائل يمرق لأنه هالغنية أخذت لي قلبي لعنده
0: يا لطيف الله الله
2: من قبل يعني he always surprised me
0: صراحة حلوة
2: with the creativity وإيه هيدا هو ترندو
0: هيدا فينا نسمع بعد مرة قبل بريك
2: نمط يعني
0: بعد إذنكم
2: البيتس ايه؟ والتونز تبعه بس كل غنية يا سبحان الله بتفوت هيك هيك على القلب even though هو شوي هيك مرق بفترة كانت بس ما بينخاف عليه
0: بأبدا
2: وخاصة اللوك الجديد هلأ أوكي مضاعف حاله كتير he looks a little bit older بس أنا بركز على البوزيتيف which is new look change
0: ما هو بدنا نكبر يا لينا
2: ومبروك الغنية وائل وبعدني نطرتك على المفرق والله والله ان
0: شاء الله يعني خلينا نسمع بعد مره لهالغنية شو مشتاق لي ولينا بعدها ناطره على المفرق لازم هيك نطرني وائل

0: يا لينا يا لينا، هيدي على شرفك جانا سمعناها مره تانية. خلينا نسمع الفويس مالينا قبل ما اروح بريك. يلا.
1: لا سوري، انا ما انتقدت انه كبران، انا عم بقول الضعف انه مبين، يمكن اتس اوبفيس اخذ اوزمبيك او انتو بلبنان ما بعرف شو البراند منجارة وات ايفر، مش كتير بعرف فيهم، بس انه اتس اوبفيس انه عامل تريتمنت وضعفان كتير. انا حسيت هيدا اللوك شوي عطا عمر، ذاتس ات. انا وائل نفس العمر، هو بسبتمبر انا بقوت 52 this year. بس هلا للمستمعين وللفانز انا لازم اطلع اموتي صوتي لانه زياد قال ميموريال داي فرصه نايمه ما بدي ازعجها.
0: يلا ما اضلك
1: مفرق بيتي اذا بدكم بدلكن عليه كتير هين، يعني بدكن تقولوا جبال لعمشيت كل المفارق هناك بتناسبني، فانتروني
0: لح تضطري تحطي شرطة البلدية على مفرق البيت دو مومنت بتحطيه انت انه بتعلني عنه. يعني مش بس وائل قد ما كتار حابين يتعرف عليك. وي لاف يو لينا، ترجعي لنا بالسلامة يا رب. لح اروح بريك وبرجع. It's the road show. Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: New on Radio Delta. Yes.

0: جديد. سان لوفان، يا صباح الورد.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد، لأنه السرطان ما بينطر.
2: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
3: شو سكور
2: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا.
3: ما قلكوا شي انتو،
4: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
4: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف.
7: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنالك ركب كيف الفيجن.
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه لك يسلم يا بطل.
9: قال من وين بيجي ستريس؟
10: بلشنا هدي.
9: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
10: طيب هدي.
9: مصرياتك بالبنك الك بس هني مش معك.
10: انا معك هدي
9: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
10: شمسنا هدي.
9: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
10: معي خبر هدي
9: يا خيي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
11: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
12: غمضوا عيونكن، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكم. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكم إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل
8: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التيفي أو تيفي بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
13: It's the road show. The Road Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
14: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج The Road Show عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا البيئة علينا. توفير ماكس، كل ما زادت الكمية قل السعر، لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
15: أول هايبر ديسكاونتر بلبنان توفير ماكس. أنا رجعت بعد البريك على فكرة، مش لازم أعمل هالمقدمات كلها. يعني صار موجود بجبال على أوتوستراد جبال صوب طرابلس تحديدا، يعني على الطريق العام أرتبون اسم المنطقة، بس لما بتقول أرتبون بتفكروا جبل، لا هي على الأوتوستراد بس تعد هناك على الخريطة أرتبون. توفير ماكس اللي هو أول هايبر ديسكاونتر بلبنان، يلي بعد ما بيعرف بس نقول هايبر ديسكاونتر شو يعني. هلا مشهورة برا كتير بجنب البرازيل وبالمكسيك وب ما بعرف إذا بأمريكا، بس عندنا هون بلبنان أبداً. فهي أول مرة بتصير بلبنان، يعني بيكون هو رخيص بالقطعة أرخص بالكمية أكتر، والأرخص إذا عم بياخد واحد بالكرتونة. فهالقد cheap by piece, cheaper by quantity, cheapest يعني الأرخص إذا واحد عم بياخد بالكرتونة. فأي نهار بتشتره بالسنة هو السعر نفسه، يعني منه هيدا سعر عرض أو سعر لكمية محدودة أو سعر، هيدا السعر يلي بتلاقوه الرخيص والأرخص والأرخص على مدار 365 يوم بالسنة.

0: الكمية بقل السعر لتشتروا أكتر وشو توفروا أكتر. أول شيء هيدي بتخليكم عفوا بتخف بتوفروا يمكن مشاوير كتير على إنكم تروحوا تجيبوا الأغراض، فيكن فرد مرة تشترون كلهم، أو حتى إذا ما عبالكم تحملوا ما أنتم مضطرين، لأنه لما تخلص الكمية أو يتغير السعر فيكن تروحوا مرة بالجمعة مرة بالشهر مرتين بالشهر على مراحل. يعني يلي بحب يشتري الأغراض فرد مرة كمان بيكون وفر كتير أكتر شيء، ويلي بحب يروح كل مرة عطول موفرين، يعني بكل الأحوال بالكمية الكبيرة أو الصغيرة أنتم موفرين. بس مثل العادة كل ما تشتروا أكتر بتوفروا أكتر، فمرات ناس بيقولوا خلاص بنروح مرة واحدة وهيك بنكون وفرنا للماكس على الاسم توفير ماكس. فإذن توفير ماكس هو أول هايبر ديسكاونتر بلبنان، موجود بأرضبون على الأوتوستراد بجبال تحديدا، يعني لكل يلي طالعين صوب الشمال أو راجعين بأي وقت من الأوقات فيكن ما بضيع أبدا، امرقوا في باركينج كتير واسع، المساحة جوا بتريح، يعني أنتم مش بتفوتوا بضيق خلقكم، بالعكس الفانيو كبيرة، كل شيء كلير اللي موجود وواضح ونظيف ومهفف، ويعني هيك بتكون تجربة تسوق جديدة عم بتعيشوها لأنه أول مرة بلبنان. يعني حتى بدي أقول شغلة، مش بس الأفراد، لكل حدا يمكن اليوم عنده هيك محل صغير فاتحه حد البيت بالضيعة أو وين ما كان، ما انه مضطر بقى يلجأ لا يروح لعند ما بعرف مين ومين أو ناس ما بيوصلوا له الغراض أو يجيبهم المحل غالي، اليوم هو عم بيحصل على أرخص سعر، يعني حتى من يمكن الدايركت البياعين الجملة ما بتلاقوا هذا السعر، لأنه اليوم كلنا بنعرف أنه توفير انترناشنال هن يعني بيستوردوا كميات كتير كبيرة، وهن عندهم إذا بيقول مثل ما بيقولوا الستورج عندهم كتير كبير، وشغل الأهم ليه الأرخص وهيدي دايما بحب ضوي عليها، أنه هن كتير بيهتموا بالبيئة وبيهتموا بتوفير الطاقة، وأنه كمان نظام يعني هيدا عدم الإساءة للطبيعة بأنه بيستعملوا سولار سيستم، وهيدي لحالة أنتوا حسبوها هلأ باللي عم نعيشه قديه بتوفر عليهم، فهن بتوفر عليهم بيوفروا بيرجعوا بدورهم هن على المستهلك، وهي صراحة قليلا نشوفها، يعني الواحد شو فيه يوفر ويحط بجيبته ما بقول لا، هن بالعكس بيفيدوا وبيستفيدوا، يعني بيستفيدوا بيوفروا المصاري تبع الطاقة وبنفس الوقت بيفيدوا المستهلك انه بيعطوه اسعار الارخص. فاذا توفير ماكس باخر الحلقة اليوم كمان رح يكون في عنا شخصين رح يربحوا فاوتشر ليروحوا يشتروها يعني يصرفوها عندهم بفرع جبال تحديدا، هو تاني اول هايبر ديسكاونتر، الاول كان بالبقاع وهلأ على اوتوستراد جبال، توفير ماكس لتشتروا اكتر وتوفروا اكتر. شكرا توفير ماكس.
1: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج وتريبل بي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر.

0: الفويسات. هلا يلا خلينا نكمل اسمع الفويسات. ريموندا
1: اللي موتنا من الضحك، مع انه انا مش شاطره كثير بالانجليزي بس دغري عرفت انه برج البراجنه.
0: عن جد؟
1: اللي بهيدا الفويس رح اعمل معك شير لوكيشن لتوفير ماكس. انتم متوجهين على اوتوستراد حالات جبال، اوكي؟ بس سيروا على جسر حالات، بتاخذوا يمينكم، بيقطع على يمينكم سوبر ماركت لونه اورانج، بتتجاهلوها، بتكفوا شوي لقدام، في محطة كورال. من بعد محطة كورال دغري بتطلعوا على اليمين في رونبوان، بتفوتوا بالرونبوان، هو رونبوان ماستيتا، بيطلعوا وجهكم سوبر ماركت خضرة كمان بتتجاهلوها، بتعطوا إشارة على الشمال، بتلفوا الرونبوان 20 متر من بعد الرونبوان حد السيبون، هونيك بيصير دغري توفير ماكس.
0: طيب وين بتحبي نبعث لك الفاتورة كرمال الدعايتين يلي مروا؟ هلا حبيت تتجاهلوها، واثنين اللي قطع لهم داعمين بيدفع حضرتك أو مين؟ أو المؤسسة أو مين؟
1: بس اللي ما لحظة من الضحك، خلص مع انه انا مش شاطرة،
0: بس حبيت انه تجي هلوا بتكملوا هلا يعني. خطيرة انت ريموندا على فكرة، بدي اجرب عن جميلة امريكا لانه فتح لها الواتساب وبطل مضوى اخضر.
2: ما رح ازعجكم، رح ضل على السمع.

0: بس أنا مثل هلأ كان مفروض كون بلبنان،
1: شو صار؟
0: رجعت أجلت سفرتي.
1: ليه؟
0: للأسف عندي شوية هيك ان abdominal issues that require attention and most likely surgery. So I'm just debating this week إنه بنعمل العملية وبنروح ولا بنروح وبنرجع على العملية.
1: اللي بدها شغالة على الخط
0: فعيشوا عيشوا لأنه ما حدا بيعرف شو ناطره.
1: يا عمي،
0: وأنا على السمع حبيب قلبي، اشتقت لك.
1: بس انا كتير مشتاق لك، وسلامة قلبك وان شاء الله ما بتشوفي شر. ولا يا عمي، هون عندنا لبنان طباب كتير منيحة، لو ما بعرف اذا الانشورنس كفرز هون، بس لازم اكيد لازم تكون او تنقليها لهون او هيك. اذا جاي تستقري عندنا ما فيك تقضيها حزك مزك، يعني حزك مزك على امريكا شيكابيكا. لينا ان شاء الله ما بتشوفي شر، سلامة قلبك.

0: مش هطلع من حياتي الحطار اعمل لك بلوك حبيبتي. اخذت وجه ما بين عطاكي وجه انت. لا لا لا لا لا, لا. ما بين عطاكي وجه ابدا. بس اذا عم تسمع مرتك مش عم تسمع الا ما بين عطاها وجه. مش يعني هيدا شلقان اللبنانية عم تعيشي انت هلا. لا حبيبتي بدنا نضرب فريم, ما بتمشي معنا الامور هيك. ناقصني ستريس انا كل يوم بحياتي. ما فهمنا هلا اللي ما عم يفهم شو عم تخرق انا وميشا على الهوا. ما عرف اذا فادي فهم. انت فهمت او لا؟ شو فهمت؟ ايه ايه مش عاجبك ميشا ما تعملين هذا الوش حبيبتي ابدا. ما بتركب معي. يلا العبي غيرها. باي باي. حسام عليك بلوك. شو معقول لبنانيه ما بينعطاهم ريق حلو ولا وش؟ دغري بينقلبوكم جلقان بصيروا ماشيين الترند وماشيين فيها. يو يي بكره مسافر بلجيكا وبعدين نازله لبنان ان شاء الله. توصلي بالسلامه وموفقه بسفرتك يا سهاد. روزات فويس
1: بونسوار للوس.
0: بونسوارين.
1: بونسوار للجميع. والله انا لما حط غنيه يا ولد فادي قلت انا لا انت جاي على الاذاعه. ما معقول انك اليوم تعطي.
0: ما عطلت والله.
1: يلا الحمد لله على سلامتك.
0: الله يسلمك.
1: يعني
0: انت ما بتشوفي عندي قلتي لي هيدي
1: انا كمان حبيت الغنيه. انا مشتاق لكم كلكم.
0: حبيبه قلبنا انت.
1: غنيه وائل كفوري. شو بدي اقول كانت
0: قولي قبل ما تنسي.
1: والله هذه هي يعني كنت عطبخ من هيك وقت لحكيتك لانه كنت ببلش بالطبخ انا بس اوصل على البيت يعني.
0: صح. وهنا شو الطبخة اليوم؟
1: شو الطبخة؟ يلا بونسواري ومنسمعك بكرة ان شاء الله ومنعيدك.
0: بونسواري بونسواري.
1: الأضحى.
0: عيد الأضحى المبارك نهار الأربعاء على راد. خبرينا شو الأكل هيك أنا بسيفهم عندي لأنه كل يوم بتسألني شو بطبخ لبكرة أقول شو بطبخ لما بعرف. فهلا كل مرة بكون عندها اليوم عملت لبهم وعاملة شو اليوم سفلي. فيلي من يهمه الأمر إذا بده يأخذ أفكار. نادر يوز تو ستريت فتحوا شو فتحوا لاست ثيرزداي مين هو كل ما تشتري حبيت نادر عم بيكتب لي كل التفاصيل. فتحوا لاست ثيرزداي 21/5 على الساعة 5 كل ما تشتري أكتر بتوفر أكتر. بس كان فينا نشتري من 10 الصبح للخميس الماضي. إلا لالينا منيح أجلت هير فلايت تو لبنان تل هير تو ويت أنتل 5 جون 2026. ليه شو في بخمسة جون عيد ميلادك؟ بس نفهم شو الفكرة غير هيك ما شو الهدف التسجيل. بس حبيت كيف عم يسمع لي الحافظه مثل هذا حافظ مش فاهم علي مين ليه مين قال لا ما بهم عادي. بس انه مين مين عطيك هالتاريخ مصدر موثوق؟ 5 جون احنا قديش هلا 25 انت قلت مش مهم لاول مره بدعي لرب يوفقك وتكون عم بتصيب صح. المصدر سأل مين ما بدك. اوكي. لا يا هيثم صدقني يا هيثم مش حرام ميشا. لا والله مش حرام. ليك هالوجه البريء اللي عم يبكي البعض وصدقني ما ولا دمعه تنزل. لا لا انت مغشوش وقت البدا بتبكي بلد عرفت كيف. بس انت تكون الاول فارد وهرتك هيك ما بعيد بيمشي الحال.

هلا كون اكيد هي عندها شغل لفوق راسها بتكون عم بتموت هلا وتتخزى فاتحه الباب معلي الصوت لتاكد ما يفوتها شيء من الحكي وبنفس الوقت تجرب اخجيت لك مشغوله مش قادره بس لازم تسمع الخبريه ما فيها اجت لهون شوف كيف ما فيها بتموت

0: بدي اعمل لك يلا خلينا بس ندق ما نروح بريك. يسعد مساكم الغالي الي فادي ميشا جميع المستمعين، ان شاء الله تكونوا بخير دايما مليار. الحمد لله صرنا بالبيت، خي كتر خير الله. دكتور الي او محلل سياسي كل شيء بيلبق لك روعه، مالك ابو حمدان، هلا المر مهضومه ورائعه، عبد المجيد حمود تكنولوجيا ومعلومات مفيد جدا، بحب عم بنطر هذا المساج بتفصل لي كل الضيوف ندى. كمان دارين خزعل، نادين خزعل عفوا، بتجنن رائعة، ودكتور مصطفى حبيت كتير ومفيد روعة. دكتور إليم بأسئلتك ومعلوماتك الله يحميك بالنجاح الباهر. شكرا شكرا. أغنية وائل ولا أروع، هيدا وائل كاريزما صوت ناجح باختيار الأغنية دايما. و أشو لميشا، شو بها ميشا؟ لا ميشا، لا لا ميشا حشبكوا كلكم، هلا بكتكم نزلتكم دمع ميشا ولك بتبكي بلد صدقوني، ما تنغشوا بال وقتها بدها اوعى، ممنوع تتأثروا دايما انتو هيك تكون تسمعوا الطرفين مش طرف واحد. يلا نروح بريك، اخر بريك وبرجع. It's the road show.
1: Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج، واتركوا البيع علينا. توفير ماكس، كل ما زادت الكمية قل السعر، لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر. New on Radio Delta.

0: جديد وائل كفوري شو مشتاق لي؟
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي قال شو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رايك تخلص من هالهم وتدق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج Movie night, every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
7: قال من وين بيجي ستريس؟
8: بلشنا؟ هدي
7: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
8: طيب هدي
7: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك
8: أنا معك هدي
7: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
8: شمسنا هدي
7: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
8: معي خبر هدي
7: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
9: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
10: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
9: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076
11: The Road Show. The Road Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.

0: رجعنا بعد البريك 101.7 101.9 راديو دلتا دوت اف ام وراديو دلتا لبنان ابلكيشن سوشيال ميديا راديو دلتا. اليوم انا بتتواصلوا معي عبر اليميرج اوفيشال على السوشيال ميديا. بدي اعتذر منك يا زياد من اتلانتا, صباح الخير. بس طبعا فادي ما بيسمع وما بيركز وبنطلب منه الشغله وانا بنسى اني طلبت يعني, فسوري ما حط لك الغنيه. عامل لي ثانك يو اي لوكت اب, خلص حط جيبها الزلمه لقيها تبع هشام وامينه. ما قلنا لك حط لي اياها حلوه, بتعرفنا قد ايه حطيت ما حطيتها هشام وامينه ابدا. وين تحدى حتى وين كنت انا بس حطيتها نو واي تقطع الغنيه ما اكيد لا لحظه اسمها بلدنا مظبوط بلدنا او في منهم بسموها التحدي كمان اكيد ما قطعت التحدي انا يي وين كنت شو كنت بعد ما جيت اعمل لك هلا طلبها فكرنا طلبها لو كنت على الهوا طلع حطيتها مشان هيك يا زياد. فانا بعتذر منك شكله سمعها كرمال هيك سالني فحصل خير ما قال لي انه حطيني ما قلت لي يا فادي وانا قاعد نزل فيك بهدل يقول له ما بيسمع وطلع حطها من قبل ماشي. ديانا بونجور بسمع بويز
1: هلو مسؤولي صفا يعطيك
0: العافية. لا مسؤولي ما اتفقنا قلي بلا مسؤول
1: شلقك نشي منيح الحمد لله يعني الفنان وائل دايما بينهشنا بأغاني الحلوة يلا بتمنى تكون برنامج موفق ودايما بتحطونا أغاني حلوة.
0: مرسي يا ديانا
1: كمان
0: التوفيق. ثانك يو مرسي ديانا. رح اروح عند روزات شوف شو طابخه.
2: عم بطبخ لوجي بس امبارح كنت عامله بطاطا سوفلي.
0: ايوه صحتين
2: مع سلطه ملفوف.
0: اها مزبوط معنا انا هيك رشتنا على
2: ايه اليوم عم بعمل لوجي بزيت وبطاطا مقليه. تفضل
0: شو بتحب البطاطا المقليه الطبيعيه؟
2: انه انا بيجي من الشغل هيك بنعملها 10 على 7 6 ونص 7 بيجي ابني
0: ونتعشى الله يخلي لك اياه وتضلك فوق راسه وتضلك تقول خيله
2: بخير بكره
0: الله راد الله راد. الف صحه يا روزات. لوبيا بزيت مع بطاطا مقليه غرامه. البطاطا مقليه تعشق البطاطا مقليه روزات هي طيبه صراحه. البطاطا مقليه شو بده واحد يحكي تحطوها هيك بقلب توم وكله يلا اوف ماشي يلا

0: اكيد فيك يا لينا. يلا بعتي بعتي، ما هو عم تسالي عفوا علي زي اون فو زاتون. بعد معك 9 دقايق.
1: دلعت جنبك وهدلع كمان، حبي ده ولا جنان
0: ليه يا شعب دنيتنا
2: دنيتنا.
0: شو حلوه دنيتنا، بتجنن دنيتنا وحياتنا ومستقبلنا وحاضرنا وماضي. روعه روعه روعه روعه. هني بيقولوا الحياة حلوة بس نفهم، إذا نحن أغبياء مش عم نقدر نفهم الحياة إنها حلوة، شو ذنب الحياة؟ صح فادي؟
3: صح، وافق.

0: يلا بسمع هاري بونجور. ما هيدي ها
1: يسعد لي مساك ابو غير حبيب قلبي. لك لك لك لك من اليمين على الشمال دغري يا زلمه. مش معقوله في اجاره.
0: انت عم تعرف هاري الزلمه يعني.
1: ما معقول
0: سو بابا اشتري له الطريق.
1: انشبعنا يا معلم للوس حبيبي.
0: قولك بونجور. شنو هذا الشيء؟ شنو هذا؟ انا مات بعد قريت شوي يعني بس ما لنا فيه. نحن ما منتعاطي هيك اخبار وهيك قصص. بس هذا انت هاري حضرتك عامل هذا الخطاب والصوره صورتك يعني عم تفتت حضرتك بهذا المجال؟ لا مش انت، ما بظن هذا انت. مش لبيت لك هالقعده اصلا. ايه سكرنا الواتساب بالغلط.

0: ابو هادي ما طلع حسه بدنا نشوف نطمن عنه كيف كان هالويك اند. عاده تنان بيبعث لنا هيك بيطمنا. حاضر استاذ نادر اوكي شكرا بس انه كان في سوء يعني الوقت مش عم ننسق سوا. انا عم بحكي عن تايم زون معين, هو عم بحكي عن تايم زون معين فاقتضى التوضيح.
1: قال شو قال ما بتحب تتصور
0: ولا لا
1: ما صوره بس نظهر طب ليش العلم اتطور والتليفون

0: لا يا وليد يا وليد يا عيون ايش الاسئله هودي؟ تخيل انا اسال هيك سؤال، شو بقولوا اذا حدا ما بيعرفنا وعم بيقطع يعني هيك عم بقلب وطلع هيدا سمع هيدا السؤال ماشي. اول شيء بقول عنه حرام هذا مريض نفسي اللي بروح اتعالج انا. لو انا مثلا عم بسمع اللي بيسال هيك سؤال بقول له حرام تروح تعالج الله يشفيك. عرفت؟ فلا لا معقول انا بدي اسال هيك سؤال؟ اعوذ بالله. لا لا يا رب ما تجربنا اوصل لمرحله يصير بدي اسال هيك سؤال. لا لا انت اللي مش مرتاح بالمره يا عيون، انا كثير مرتاح بهيدي النقطه. شو السؤال نادر؟ $1,000 بخبرك، قصدي لا $100 روح حرام بعمل لك سعر. وإذا بتصر علي بلاش بخبرك بس بعدين.
1: تعال نعيش غرام بغرام.
0: مش أنا. يعني شو بقولوا عز مستحيل. لا لا لا ما حدا قال لي شو السؤال. لن أقول ما هو السؤال. لن يحصل. وليد إذا بتعطيني $1,000 يمكن بفكر بركب وطرح بس بغير إطار. تحت الألف؟ لا لا لا. شو ألف؟ 5,000. فادي بدك تعرف شو السؤال؟ عرفت؟ ما فيني اقول لك، ادفع انت 1,000، طلع لي بعمل لي 100,000 هلا بسال السؤال ويقولوا شو ما يقولوا ساعتها.

0: لكن هيك كله صار بده يعرف شو. لا يا حبيبي انت ولا نشوف اذا كان 1000 و1000 1005 فيها يعني فيها 15000 دولار هلا هيني هيك تطلع بس بس بس تعرف السؤال حتقول اه يا هبيله يعني بس هو انا لالي ألف اه يا هبيله ولا حرام روح تعالج عرفته فعادي لا خي لا لا لا لا في يطلع فويس قوله لا ما فيك تقوله ولا ممنوع هيك سؤال انسأل لأنه حقطش لك الفويس لأنه ولو شو فكرني ما بعرف مين بس أنه لا أبدا أبدا أبدا لن يحصل أروح عند لينا اسمع جملة مفيدة بقى هذا السؤال اللي بيخرب بيعمل لي نفسية دمار
1: لا ما أنا بغيب هلأ صار لي 10 أيام مش حكيتكم بس لما
0: لا طالب إذن ناطرتني لإلا إيه لتبعد ما عليه مبسوطين فيك
1: بحبكم وبحب خبركم أخباري هيثم اللي قال روح بجون 5 ليه؟
0: لا مش هيثم
1: هو بدي ينطرني على المفرق لا. ما كان قبل علي لا. ما بعرف
0: ما قلت لي
1: هيدا اللي كنت عم تعمله whatever الهايبر ديسكاونت كنت عم تقول ما
0: توفير ماكس
1: منه بأمريكا of course هلا كل اللي عايشين بأمريكا بيسمعوا بيعرفوا انه في كاسكو في سامز كلاب the same concept انا اكيد بشجع هلا عم بزيد الدعاية له انه العيلة اللي اولاد و you know العيلة اللي عندها ولدين ثلاثة it's super super deal it's a super deal واكيد اكيد في كتير توفير يعني أنا بالأول وقت كانوا ولاد صغار I used to go there هلا بس كبروا وهيك كل واحد صار مال ما
0: كل واحد بروح بيعمل يعني هو
1: بس إنه definitely it's a good idea for a family أو إذا عنده واحد ريستوران بجيب كل شيء من عنده أوفر
0: صح
1: وحد السيبون ما بعرف مين عطى الديركشنز الطويلين العارضين أي حد السيبون
0: ريموندا
1: أي هيدا بالضبط مفرق بيتي فأنا بدي أربح اليوم فبس أوصل على لبنان روح دغري لعنده
0: ما عمتين راجع أنا بخلص
1: الفاليديتي وهالهدى شوي على فادي وميشا
0: لا لا وانا بحبه لو ما بحبه ما كنت بهدل من هيك تيدوك تيضلوا محبوبين عشان ما يخسروا حب العالم والجمهور وحبي انا الاساسي لك حبيت هلا طلع بيفرق بيتك على مفرق بيت توفير ماكس حلو خلص لا هو نادر يلي قال على 5 جون لا السبب بلا شو بدنا فين نفوتي على الهوا كمان بس الفكره قلت لك شو بس حتوقف على وائل كفور انت نهار بتحط العنوان هون تصير طوابير بركي بتعمل سبونسر هو توفير ماكس بيعمل لك سبونسر او انت هيك لانه عم بصير بيعملوا بيت ستوب ميتنج عن توفير ماكس بتزبط كمان عم فكر بزنس انا هلا طيب هالي صرنا بدنا نعرف شو السؤال لا لا يا عم ماشي بس هيك حسب بيسال سؤال يعني وليد بحبني كتير فبحب يسال هيك شيء ليفرجي حبهم لالي فانا ما هالشيء ما مش ما بقدر يا ما بتحمل هيك اسئله بدي أعرف نادر what's the question I know English you have you know in Russian send me in Russian I answer سلمان بدي أعرف ما خصني أنت بتعرفني بسر كله تحمس يعرف شو بيكون نسوا البلد بحرب والدنيا والعانة كله بده يعرف شو السؤال $1000 بنزم نخبر كل واحد $1000 ببعطلي على الخاص كلمه على الخاص ببعطله صرنا تيك توك لايف هلا لا لا الدفع قبل الرفع بتعرف هيدا يا الله بتطلع تخرجوني عن شعوري شو هيدا انا قلت بهدلون ايه بالحب لالن اكيد طبعا لان انا بحب اشوفهم باجمل صوره هن عم بيكسروا الصوره مش هيك هيدا هيدي سياسه معتمده ما بعرف مين روين سمعت هالكلمة بس ما عم رد عليها طيب فادي صارت 6 دقيقة رح روح لعندك الألف ما بقى بدي أعرف ما هالي عارف إنه شو هتين حاول ليها ببلاش يعني ليه بدأ تدفع ألف خي اسمع عفوان بني غصابون بس لما قبل ما روح عند فادي بسمع نادر
2: هلو قلت لي بدك إياها بالروسي فيتشون فوبروس هاي بالروسي يا إليك
0: ليك انا ببعتها لمدير مكتب بيروت لسبوتنيك واذا طلعت فيها غلط يعني لا شو بدي اقلك نحن اخواتك يا زلمه لك شو بكن صرنا كل عام انت بخير عشوائي وفادي خد الهوا شوي لو سمحت

0: مين عم بغني الغنية؟
1: والحب وحده قاهرا كل الجنود.
0: سمعت كثير مش هيك بس كنت عم بتذكر مين.

0: بس بدي اذكركم انه الاشخاص اللي بيربحوا من توفير بعد صراحه الموصل الفاوتشرز, وانا عم جرب اعمله انه ما يكون لازم تاخذوا الفاوتشر, بس على الارجح رح تضطروا تاخذوه من الاذاعه. بس بكره بيكون عندي الجواب الصافي, بس اليوم لا يردوا علي خبر شو رح يصير اكزاكت اذا بتجوا على الاذاعه بتاخذوا الفاوتشر او بيكون الفاوتشر موجود هنيك وانا بكون بعت الاسامي بعد ما اكدوا لي, لانه هن طبعون يعني برنتد فاوتشر. فبدول اول شيء مبروك لهاري رقم بيخلص ب 267 ولديانا رقم بيخلص ب 641. رح نرجع نتواصل معكم كرمال رح ننزل يعني انا باكد برجع على الهواء بس توصلوا الفاوتشر لتاخذون, او اذا لازم دغري تروحوا على توفير ماكس اللي هو اوتوستراد جبال تحديدا اردبون باتجاه الشمال, فاول هايبر ديسكاونتر بلبنان. بدي اشكر كل اللي تواصلوا معنا كمان مره عذرا على التاخير. فادي مش يعطيكم الف عافيه, اذا ما جت شيء من الله بكره ابتداء من الساعه 4:30 حلقه جديده معي انا اليمير هجن. هلا لوقتها بليز تبعوا حالكم.
1: The Road Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج, واتركوا البيع علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر, لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر. New on Radio Delta.

0: بلقيس زهر الليمون.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
2: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
2: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف.
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء. شو رايك تخلص من هالهم وتدق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. Movie night every night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
7: قال من وين بيجي ستريس؟
8: بلشنا هدي.
7: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
8: طيب هدي.
7: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
8: أنا معك هدي.
7: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتى وفوق طاقة شمسية.
8: شمسنا هدي.
7: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
8: معي خبر هدي.
7: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي.
9: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
10: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
11: أخبار من اليونيفيل. لا يزال الوضع الأمني في جنوب لبنان متوتراً ومتقلباً رغم التفاهم الذي تم التوصل إليه في منتصف نيسان، فيما يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل العمل في ظروف صعبة وخطيرة في كثير من الأحيان. ومن بين المخاطر التي يواجهها حفظة السلام بشكل متزايد أنشطة الجنود الإسرائيليين وعناصر حزب الله بالقرب من مواقع اليونيفيل، بما في ذلك الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة، الأمر الذي أدى إلى وقوع انفجارات داخل قواعد البعثة وفي محيطها، مما يعرض حفظة السلام للخطر. في وقت سابق من شهر أيار انفجرت عدة مسيرات يعتقد أنها تابعة لحزب الله بالقرب من المقر العام لليونيفيل في الناقورة في منطقة يحتمل أن جنوداً من جيش الدفاع الإسرائيلي تواجدوا فيها. وفي حادثتين منفصلتين انفجرت مسيرتان داخل المقر العام لليونيفيل وكانت إحداهما على بعد أمتار قليلة فقط من البيت الماليزي. الرائد محمد شازرول من ماليزيا الذي يخدم في المقر العام لليونيفيل في الناقورة يخبرنا ما حدث في تلك الأمسية.
12: On 12 May at approximately 5:19 p.m.
13: في 12 من أيار عند حوالي الساعة 5:19 مساء تم تفعيل صفارة الإنذار في مقر اليونيفيل عقب ورود تقارير عن وقوع انفجار في محيط الناقورة. وفي إطار إجراءات السلامة التي نعتمدها انتقل جميع الأفراد فورا إلى الملجأ، وبعد بضع دقائق وتحديدا عند حوالي الساعة 5:25 مساء تم الإبلاغ عن انفجار آخر بالقرب من البيت الماليزي. وبعد تقييم الوضع ومنح الإذن الأمني توجه عدد من المراقبين العسكريين الماليزيين الذين كانوا خارج الخدمة لتفقد الموقع برفقة الفريق الأمني الذي كان قد أمن المنطقة وطوقها مسبقا. وقد قدر موقع الانفجار بأنه يبعد نحو 10 إلى 15 مترا فقط عن البيت الماليزي، وتسبب الحادث بأضرار طفيفة في البيت. الأهم من ذلك، لم يصب أي من حفظة السلام بأذى خلال الحادث، ولحسن الحظ كان جميع الأفراد قد انتقلوا إلى الملجأ وقت وقوع الانفجار، لذلك لم يكن أحد موجودا في المنطقة المتضررة، ونحن ممتنون للغاية لأن الجميع ظلوا بأمان.
11: لقد احتجت اليونيفيل على وجود جيش الدفاع الإسرائيلي وأنشطته وتحركات أفراده وآلياته بالقرب من مقرها العام، كما احتجت أيضا لدى الجيش اللبناني على أنشطة الجهات غير الحكومية بالقرب من مواقعها. يأتي ذلك وسط تزايد المخاوف بشأن تصاعد نشاط المسيرات في المنطقة، مما أضاف مستوى آخر من المخاطر وعدم اليقين بالنسبة لحفظة السلام العاملين في جنوب لبنان، كما يوضح الرائد محمد شازروي.
12: Operating in a conflict environment always involves risk and uncertainty.
13: إن العمل في بيئة نزاع ينطوي دائما على مخاطر وحالة من عدم اليقين، وقد أضاف الاستخدام المتزايد للمسيرات مستوى آخر من التحديات أمام حفظة السلام على الأرض. ومن أبرز الصعوبات الطبيعية غير المتوقعة لهذه التهديدات، فقد تظهر المسيرات مع إنذار محدود جدا بما في ذلك بالقرب من أماكن السكن والمناطق العملياتية داخل المقر، وهذا يعني أن على حفظة السلام أن يبقوا في حالة تأهب واستعداد دائمين، مع الاستمرار في أداء واجباتهم بمهنية ومسؤولية. بصفتنا حفظة سلام فإننا ندرك تماما واقع الخدمة في مثل هذه البيئة. إن اليقظة والانضباط والوعي الميداني أمور بالغة الأهمية لضمان سلامتنا الشخصية، وكذلك سلامة وأمن زملائنا من حفظة السلام ومهمة اليونيفيل ككل. ورغم هذه التحديات فإننا لا نزال ملتزمين بأداء مسؤولياتنا والمساعدة في إعادة الاستقرار إلى المنطقة.
11: بالنسبة لحفظة السلام الماليزيين الذين يخدمون بعيدا عن وطنهم، حمل الحادث أيضا بعدا شخصيا، فالبيت الماليزي داخل المقر العام يعد مكانا للتجمع، حيث يقضي حفظة السلام وقتهم معا بعد المهام العملياتية الطويلة في بيئة نزاع صعبة.
13: إن رؤية البيت الماليزي متضررا كانت مؤثرة بالتأكيد بالنسبة للكثيرين منا، لأن المكان يمثل أكثر من مجرد مبنى. إنه مكان يجتمع فيه حفظة السلام الماليزيون بعد المهام العملياتية الطويلة، ويمضون الوقت معا ويدعم بعضهم بعضا أثناء خدمتهم بعيدا عن الوطن، كما أنه مكان كان يأتي إليه حفظة السلام الماليزيون من مواقع اليونيفيل الأخرى للقائنا عند زيارتهم للمقر العام. ومن نواحي عديدة يمثل هذا البيت قطعة صغيرة من ماليزيا هنا في منطقة البعثة، ووجودنا معا فيه يعزز شعورنا بالوحدة والانتماء والمعنويات. وعلى الرغم من أن الأضرار كانت طفيفة، فإن الحادث ذكرنا بواقع العمل في منطقة نزاع، ومع ذلك وبدلا من أن يضعف معنوياتنا فقد عزز صمودنا ومهنيتنا وتضامننا مع زملائنا من حفظة السلام. وقبل كل شيء نحن ممتنون لأن أحدا لم يصب بأذى، فهذا هو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة إلينا.
11: في 15 أيار دعم حفظة السلام الفنلنديون التابعون لليونيفيل بلدية برج رحال من خلال التبرع ب6000 كيلوغرام من الطحين، ومن المتوقع أن يغطي هذا التبرع احتياجات البلدة من الخبز لمدة تقارب الشهرين. هدفت المساعدة إلى دعم العائلات التي بقيت في منازلها وسط الوضع الإنساني الصعب ومحدودية الوصول إلى الإمدادات الغذائية. وفي وقت لاحق التقى قائد الكتيبة الفنلندية إلى جانب عدد من حفظة السلام الفنلنديين الآخرين برئيس بلدية برج رحال لمناقشة الوضع في البلدة وتقييم احتياجات المجتمع المحلي لمشاريع الدعم المستقبلية.
14: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: جديد سان لوفان. يا صباح الورد.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.

جديد عزيز عبده في القلب. لإعلاناتكم على راديو دلتا.

0: الرجاء الاتصال بشركة بابل سكرين على 767-06-76.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: صباح الورد.
1: جديد عزيز عبده في القلب.

0: Delta, Lebanon. News, music, information, and much more.
1: It's 7 p.m. on Radio Delta, Lebanon.
2: The heartbeat of the Middle East.
1: We'll be back after the break. Delta FM, Lebanon.
3: توفير ماكس قوس العجبان ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 أيار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا أكتر ووفروا أكتر.
0: New on Radio Delta.

0: جديد وائل كفوري شو مشتاق لي؟
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلأ CCCL على 11005 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
5: Back to the music Delta FM Lebanon

0: جديد كارول سميحة طمني.
1: New on Radio Delta.
2: شوفي شعر سهل.
3: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: After the break, Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات New. On Radio

0: جديد عزيز عبده في القلب. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: جديد كارول سميحة. طمني.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.
3: New on Radio Delta. جديد عزيز عبدو في القلب.

احبك والله.

0: Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فوتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
4: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11005 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: أنا كبرت ببيت خلينا أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
5: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
6: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
7: من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.
7: من هيبة الهياكل. من روعة المعابد. من مصيف الآلهة. من بيت مري راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

0: سين ألحان طارق أبو جودة توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح.
1: جديد عزيز عبدو في

0: Lebanon. News, music, information, and much more. راديو دلتا
1: جديد تيارا شطارة
0: نيو اون راديو دلتا
2: مش فاضي انا كل ده مدفوع لي يا بابا انا بيجري مني رواد ما تكلمنيش مش فارقه

0: دلتا. جديد تيارا شطارة.
1: مش فاضينا كل ده. ما تفضلي يا بابا أنا بيجري من يروق. ما تكلمنيش مش فارقة.

هيبة الهياكل، من روعة المعابد. من مصيف الآلهة. من بيت مري، راديو دلتا، لكل شبر وشخص من لبنان.